0: حبيبي.
1: يا لخديك ناعمين يا بالجانب السنة.
2: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أبال. ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي؟
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا, أهلا بكل من انضم لنا وقرر يثبت الموجة علينا ويستمع لنا لبرنامجنا برنامج المجلة الصباحية وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام, مجموعة من الفقرات بانتظاركم, راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار, كونوا على السماء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضمنا وابتدأ يسمع لموجتنا ولبرامجنا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الأهلا بكم مستمعينا، ونبدأ بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون صحوا على العموم عدا الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، حيث يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئي، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار محلي خفيف. أما درجات الحرارة فتكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق. تابع أيضا البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 46، وأيضا في ميسان وذيقار والمثنى 48، والبصرة 49. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية. مستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. كثير من عندنا مستمعينا بصراحة خاصة بعد قاعدة طويلة مثلا على يعني القنفة أو ممكن بالبيت أو يعني ورا ساعات شغل تبسط قدام الحاسبة أكيد راح شوية راح تفر ظهرك أو تتمدد يعني، والبعض يتلذذ أو يستلذ بصوت الطقطقة يعني يقول لك والله شوف ارتاحت ظهرتك، لكن هذا الصوت هو يعني صدق يعني الفقرة معناتها رجعت لمكانها. شنو اللي يصير بالظهر بالفعل؟ يعني الصوت هو مو دليل على حركة الفقرات، يعني الطقطقة اللي تصير بالظهر ما تعني لأن الفقرة تحركت ورجعت لمكانها والشخص انه يقول هاي خلص انا حسيت براحة نفسية، يعني لكن هي مجرد فقاعات غازية مستمعين الكرام، هذه تطلع من السائل الموجود بين المفاصل لما تتباعد سريعا أثناء التمدد، وبالتالي هذه الراحة النفسية وعضلية والشعور بالخفة يجي من تغير أو تغيير الوضعية وتحريك العضلات بعد جمود، مو نفس الصوت اللي نسمعه، ودماغنا يربط الصوت بالراحة فصرنا ننتظر يعني، وأيضا نعتبره دليل على الشفاء والعلاج هو مو بالصوت. الدراسات اليوم مستمعين الكرام ثبتت التمدد أو التمارين تفيد الظهر سواء يعني صدر صوت طقطقة أو ما صدر هذا الصوت، يعني الصوت هو مجرد عرض جانبي مو هو السبب بالتخفيف. لذلك دائما نقول لا تجبر يعني ظهرك وتجنب أيضا هذا الموضوع، لأنه ممكن أي حركة مفاجئة وعنيفة يؤدي إلى تمزق بعض الأربطة أو العضلات، وأيضا ممكن يفترض يكون تحرك بذكاء بدل ما تنتظر ظهرك يتيبس حتى الطقطقة، فيحتاج إلى أنه أنت تمشي شوية، أو البعض يكون يعني يسجل بجيم أو عنده رياضة معينة يعملها، وبالتالي هذا الموضوع راح ممكن راح يقيك كثير من الأمور السلبية.
1: مو ضحكتك لا دف إيدك ولا رقة كلامك، مو لهفتك

تحياتنا لكم مستمعينا الكرام ولكل من يسمعنا ومثبت الموجة علينا على 102.5 FM ويستمع لنا وين ما يكون. تحياتنا دكتور باسم لك كل التحية والسلام إن شاء الله، وأيضا أصدقائنا أصدقاء راديو التايمز سكوير اللي يستمعوننا في كل مكان وزمان أيضا ومتابعينا دائما في صفحاتنا وأيضا في الإذاعة بشكل مستمر، فنوجه لكم كل التحية مستمعينا الكرام. أيضا تحية من صديقنا العزيز الفنان يوسف الحجاج، كل التحية إليك، وأيضا تحياتنا للمدام باعتبار اليوم عيد ميلادها برج العذراء. بعد أوكي الأمور يعني إن شاء الله تكون تمام وكل عام وهي بخير، وإن شاء الله دائما حياة سعيدة وأيضا صحة والعافية لكم ولمن تحبون. I need

كنه يؤدي إلى عسر الهضم وانتفاخ المعدة والمضغ البطيء، يساعد الجسم على امتصاص العناصر المفيدة ويقي من الخمول بعد الظهر. شايفين بعد الغداء مثلا كيف راح يكون الموضوع والخمول، وبالتالي يعني هذا الموضوع ممكن تستغل استراحة الغداء لتناول طعامك بهدوء. فالصحة العالية تبدأ من العادات البسيطة في سلوكنا اليومي. اللي كيفكم، أحد راكض وراكم، ولو هي فعلا اللي يشتغل أو يكون عنده عمل بالتالي يريد يعني يكمل بسرعة فعلا.

طبعا مستمعين الكرام، يعني تعتبر دعوة الأطفال لمساعدة الأم في ترتيب الصحون أو غسل الخضروات فرصة تربوية ممتازة لتغريس حب العمل داخل المنزل. وهذه المشاركة الصغيرة يعني تنطي الطفل شعور بالأهمية وتقوي رابطة الانتماء الأسري، وأيضا يوصى دائما بتشجيعهم على هذه المهام دون توبيخ. اجعلوا أبنائكم دائما يشعرون بأنهم عنصر فعال، والشخصية المتوازنة تبنى من التشجيع المنتظم. سمعين، هذه ممكن تكون دراسات بسيطة احنا نقرأها بشكل سريع، لكن هي فعلا ممكن تكون أشياء تضفي أهمية في العائلة وفي الأسرة وعلى الطفل. دائما الأم شوية تحاول يعني تبعد بيتها، ها لا تسوين مشكلة، لا تكسرين، لا هام راح تنقعين ماي مدري شنو راح تسوي، لا خلي الموضوع يكون طبيعي. حتى لو أكو بعض الأشياء تصير تخرب، لكن يعني أكيد باهتمامك، وأيضا في نفس الوقت أنه يكون باهتمام الأب، راح ممكن أنه شوي شوي تعلمون الأخطاء وبالتالي يكون اعتماد على نفسه.

مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على الهواء مباشرة. اليوم رسائل كثيرة تصلنا إلى البرنامج، كل التحية لكل مستمعينا الكرام. أكيد نسعد بتواصلكم وسماعكم لمحطتنا، دائما نكون عند حسن ظنكم. أيضا تحياتنا لأستاذ رأفت وست نور وست سجا، كل التحية لكم أصدقائنا أصدقاء راديو التايمز سكوير وبرنامج المجلة الصباحية. أكيد نسعد بهذا التواصل، ولكل من انضمنا هذه اللحظة وابتدى يسمعنا الآن، اللي على تطبيقات الهاتف المحمول، واللي أيضا في يعني يسمعونا من السيارة ومن المكتب ومن البيت ومن كل مكان. مستمعين الكرام، يعني ظاهرة استخدام المابس أثناء القيادة، هذا في كثير من الأشخاص أو السائقي المركبات يستخدمون الخرائط، وأيضا تساهم ممارسة الاعتماد على خرائط الهاتف لمعرفة الازدحامات الصباحية في توفير الوقت وتجنب الاختناقات المرورية في المدينة. وأيضا حاول أن تثبت الهاتف في مكان آمن داخل السيارة حتى تتجنب الانشغال البصري أثناء السياقة، واستغل التقنية بوعي يوفر لك الراحة ويحمي أيضا سلامتك وسلامة الآخرين. فالتخطيط الذكي للمسار يجعلك أو يجعل بداية يومك أكثر انسيابا. في كثير من الأشخاص يعني ما يطلع الصبح إلا ما يشيك الخرائط ويشوف يا شارع ازدحام يا شارع مقطوع. هذا والله يعني هي فكرة جيدة أنه تكون بهذه الطريقة، يعني البعض لا يروح ينصدم بالشارع يعني ما يدري ويوقف، هذا التأخير الزين، والبصمة تروح يعني وخلص، يعني بعدين إجازة زمنية وحشونا ويا فلان ويا علان والله تأخرت والشارع مقطوع وهاي السوالف. لكن البعض يعني يستخدم الخرائط حتى يعرف الشارع المزدحم الشارع المنقطع وهذه التفاصيل.

0: يمشي كحيل.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية. وأيضا مستمعينا الكرام، تعتبر مبادرة إفشاء السلام والرد بابتسامة على المارة أو الجيران عرفا عراقيا يعزز المودة ويكسر الحواجز النفسية. لذلك المشي في المنطقة بروح طيبة هذا راح ينشر الأمان ويقلل التوتر الاجتماعي المتراكم، وهذا السلوك البسيط يعكس كرم المدينة وروح التكافل بين أهلها. وأيضا لنكن جميعا سفراء للإنسانية، فالمعاملة الطيبة تصنع يوما أكثر إشراقا.
2: كل مشاعري معك راحوا، وكمان

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن الوقت. الوقت كالسيف، فمتى نضعه جانبا؟ تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: الوقت كالسيف، فمتى نضعه جانبا؟ تفتح عينيك صباحا وتنظر إلى أقرب ساعة حولك، وخلال أجزاء من الثانية تحدد الفعل الأول الذي ستقفز من السرير لتهيئ نفسك له، لتتحول الساعة من مجرد أداة لقياس الزمن إلى موجه قسري يملي علينا كيف نعيش، ونحن نركض يوميا لاهثين للحاق بالمهل الزمنية المحددة، نقود أجسادنا وأرواحنا تحت شعارات متوارثة مثل الوقت كالسيف والوقت من ذهب. ولكن متى نضع هذا السيف المسلط جانباً لنستعيد أنفاسنا وسيادتنا الشديدة على حياتنا؟ لقد أدى هذا السباق المحموم في عصر الاستهلاك إلى إصابة غالبية المجتمعات المعاصرة بمرض الوقت، أو ما يعرف عصبياً بالكرونوفوبيا، وهي حالة من القلق المتواصل والتشتت الذهني والخوف الدائم من فوات الأوان أو التأخر عن المواعيد. ويشير العلماء والمفكرون إلى أن هوس السرعة والاندفاع المستمر قد يكون حيلة نفسية للهروب من قلق الوجود وتشتيت الذهن عن ضغوط الواقع، حيث تحول العمل والإنتاج إلى هدف أسمى يتجاوز صحة الإنسان وسلامته النفسية والجسدية. غير أن الوعي العالمي بدأ يتغير بصورة ملحوظة نحو العودة إلى فلسفة البطء وإعادة تقييم مفهوم الكفاءة الحقيقية، إذ تؤكد الدراسات والتجارب الحديثة أن تقييم المرء بناء على جودة الإنجاز وعمقه لا على عدد الساعات المستهلكة هو ما يحرر الطاقات الإبداعية ويعزز الروح المعنوية. وقد قدمت تجارب دول رائدة مثل هولندا نموذجاً ناجحاً، حيث تم تخفيض ساعات العمل عبر تشريعات حكومية مرنة، ما أتاح للأفراد الفرصة لاستعادة جودة الحياة واستثمار الوقت في الصحة والعناية بالأسرة وممارسة الهوايات والتمتع بأوقات راحة واعية، تعد الاستثمار الأهم لمنع الانهيار. إن الحل السليم لا يكمن في التخلي عن التكنولوجيا الحديثة، إنما في إعادة توظيفها بذكاء واستعادة سيادتنا عليها، بحيث تستخدم كأدوات مسخرة لتنظيم حياتنا وخدمة راحتنا، لا كمصدر للتنبيهات المستمرة التي تسرق أوقاتنا وتلغي الفواصل بين الحياة المهنية والشخصية. إن بناء علاقة متوازنة وصحية مع الوقت يتطلب منا الاستماع إلى إرشادات أجسادنا والإيمان الصادق بأن التمهل والتباطؤ ليسا كسلاً أو تقصيراً، بل هما شرطان أساسيان للتفكير الخلاق والنمو الذاتي والعلاقات الإنسانية العميقة. تذكروا دائماً أن الأشياء العظيمة بحاجة إلى هدوء وتأنن كي تنضج وتزهر، وأن لكل شيء في هذه الحياة زماناً ومقداراً، فلا شيء يستحق هذا اللهاث المستمر. دمتم بسعادة، ونتمنى لكم يوماً مفعماً بالسكينة والهدوء والراحة النفسية والنجاح.

نعم مستمعينا الكرام، بالفعل تصور الوقت حدا حادا وتهديدا مستمرا يحثنا دائما على الركض المتواصل، ولكن المتأمل في حقيقة العيش يدرك أن السيف لا يكمن في أن يظل مشهورا بوجه صاحبه وطوال العمر، فالاستمرار في حالة أيضا استنفار دائم يستهلك الروح قبل الجسد، لذلك نضع السيف جانبا ليس بغرض الإهمال أو إضاعة الوقت بل لإغماده في لحظات مستقطعة ومستحقة، يعني لحظات التواصل الإنساني والعيش الفعلي عندما نجلس مع عوائلنا أو نشرب يعني استكانة شاي دون النظر لساعة اليد، أو نستمتع بحوار مع صديق دون التفكير بالمهمة التالية. في كثير من الأشخاص يعني لما نتحدث مع صديق عزيز عليه أو محب بالتالي ممكن راح دائما أنه يجي في باله أنه تأخرت لازم أروح، عندي شغل، عندي مهمة فلانية ولازم أسويها، وهذه التفاصيل. يعني هناك أيضا لحظات الاستراحة والتأمل يعني لإعادة شحن الطاقة الذهنية والنفسية، يعني يعتبر السيف بحاجة يعني للقص أو للصيانة، فبالتالي حتى يبقى حاد هذا الوقت اللي احنا شبهناه به، وبالتالي انه الجسد والعقل بحاجة للهدوء ليستمر الانتاج، يعني لحظات الذوق والفن، يعني الاستماع الى مثلا اغنية حلوة او قراءة بيت شعر او التأمل في لوحة، هنا يعني يتوقف الزمن الانجاز المادي حتى يبدي زمن الروح.

يعني مستمعينا بصراحة احنا اليوم نعيش في سرعة الإيقاع وضغط المعيشة. يعني المواطن اليوم يشوف نفسه في صراع يومي مع الوقت حتى ينهي التزاماته والمهام وسط تحديات الخدمة والعمل، وهذا الموضوع يجعل الإحساس السيف دائما انه يعني تحسه هذا مسلط يكون حاضر ومستمر. وكثير من الأشخاص يعني عنده شغلتين وثلاثة، والبعض ممكن عنده سفر بشغله ويعني المناوبات وغيرها أيضا من الأمور اللي هي ممكن يعني تستهلك من عندنا وقت كبير. لذلك دائما الثقافة العافية وشاي الاستكان اللي هو رغم كل ذلك يعني يتميز احنا مجتمعنا بمهارة استثنائية في اقتطاع لحظات دافئة خارج حسابات الزمن، وحيث تتحول هذه الجلسات الاجتماعية الاستراحة على استكان الشاي يعني فنجان قهوة من الأحاديث البسيطة إلى مساحة يتعطل بها زمن القلق ويعني يوضع فيها أعباء اليوم جانبا ولو لساعة. وفي كثير من الأحيان أنه لما تجلس مع شخص تقول له والله شو الوقت بسرعة مشي، شو ما حسينا يعني السوالف أخذتنا يعني، أو لما تشوف لك فيلم أنه أنت تحبه أو تسمع لك أغنية يمضي بها الوقت مرات أنه أنت في السيارة وتقول ما أدري أنا شلون وصلت للبيت، يعني ما جاي أتذكر يعني شنو اللي صار خلال الطريق يعني. فكثير من الأحيان مرات أنه يعني تراودنا هذه التفاصيل، لذلك دائما نقول شوية الوقت يحتاج أنه يستريح جنبا وبعدين نرجع مرة أخرى إلى تفاصيلنا وضغوطاتنا الحياتية.

مستمعين، من ضمن الأمور اللايف ستايل تقليص المنبهات الصوتية في الهاتف، يعني تعتبر إيقاف إشعارات التطبيقات غير المهمة أثناء ساعات العمل، لمسة لايف ستايل ذكية للتقليل من التشتيت الذهني وكثرة الأصوات والرسائل المتكررة. هذه راح تزيد من الإجهاد العصبي وأيضا تعطل الإنتاجية. شايفين هذه العادة دائما أنه يعني قاعدين، أو ممكن البعض يأخذ لقيلولة أو يحاول ينام، كل شوية إشعارات تجي يعني من تطبيقات هي غير مهمة، يعني لعبة مثلا، أو يعني تطبيق أنه أنت صار لك مثلا سنة ما فاتحة يعني، أو غيرها مثلا من الأمور اللي هي تجيك منها إشعارات، بالتالي راح تشتت ذهنك وأيضا تزعجك. فهذه العادة العصرية راح تنطيك السكينة وتجعل عقلك مركز على الإنجاز، لذلك دائما اجعل الهدوء الرقمي جزءا من روتينك اليومي، فالمكان المنظم يفتح النفس للعطاء بهذه الطريقة. إذن يعني طريقة بسيطة جدا أن تتوقف إشعارات التطبيقات غير المهمة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على الهواء مباشرة. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن فلسفة يابانية ترى أن الجمال في الأشياء الناقصة، يعني الموضوع بتناقض. يعني نستمع لتفاصيل هذا الموضوع بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا. إذن لك لبنى.
1: فلسفة يابانية ترى الجمال في الأشياء الناقصة. في عالمنا الرقمي المعاصر الذي يفرض فيه طلب الكمال والمثالية بدقة وإرهاق عبر الشاشات والصور المصقولة، تهمس الفلسفة اليابانية العريقة الوابي سابي ببساطة وعفوية لتجلو روحنا وتدعونا للتوقف والتأمل، حيث تعلمنا أن الجمال الحقيقي قد يكمن في العيوب والأشياء القديمة التي ترك الزمن أثراً واضحاً عليها، وفي كل ما يبدو غير مكتمل. تتكون الوابي سابي من شقين، وابي وتعبر عن جمال العيوب والتواضع والعيش ببساطة بعيداً عن التكلف والتصنع، بينما تشير سابي إلى جمال العراقة والقدم والأثر الذي يتركه الزمن على المواد كالشقوق والصدأ وانطفاء بريق الألوان. وتستند هذه الفلسفة إلى مبادئ ثلاثة: لا كمال ولا ديمومة ولا ثبات، لتقدم رؤية إنسانية مختلفة ترى في العثرات والتغيرات جمالاً بالغاً وذاكرة حقيقية. وتترجم هذه الفلسفة في عالم الديكور والتصميم عبر تقليل التماثل والابتعاد عن التناظر المصطنع والاعتماد على الألوان الترابية الهادئة والمواد الطبيعية الخام كالخشب غير المعالج والحجر والكتان. ومن أبرز تطبيقاتها فن الكينتوسوجي، وهو ترميم الفخار المكسور بمسحوق الذهب والفضة لإبراز الشروخ كجزء من تاريخ القطعة بدلاً من إخفائها، مع توظيف الإضاءة الطبيعية الموزعة بدقة لتبرز ثراء الظلال وعمق الملمس البشري. إن انتشار الوابي سابي اليوم يعيد صياغة مفهومنا عن الرفاهية ويحولها إلى حالة من السكينة والوقار التي تمنحنا إياها قطعة أثاث تحمل ذاكرة ماضية أو جدار غير منتظم يروي حكاية الضوء والظل. إنها دعوة صادقة لرؤية الجمال في التفاصيل الصغيرة المهملة، وتذكير دائم بأن حياتنا بكل نقائصها وزوالها تظل أجمل ما نملك. وتبني هذه الرؤية يمثل إعلان تصالح شجاع مع ذواتنا وطبيعتنا الإنسانية غير الكاملة. دمتم برعاية الله وحفظه جميعاً، ونتمنى لكم يوماً مفعماً بالسكينة والرضا الداخلي والسلام النفسي.
0: نعم، شكرا لك لبنى. مستمعينا، فعلا يعني هذه فلسفة يابانية يعني تدعى بالوابي سابي اسمها بالياباني، وأيضا هي مفهوم جمالي ياباني أصيل يقوم على رؤية الجمال في الأشياء التي تتسم بالبساطة ويعني الغير كاملة العابرة، على أنها ثورة فكرية هادئة ضد الهوس الحديث بالكمال والمثالية المصطنعة. نشوف اليوم احنا لما ندخل في مواقع التواصل الاجتماعي تشوف كيف المثالية يعني واصلة لمرحلة عالية جدا، ويا ريت انه هذا الموضوع حقيقي، يا ريت انه هاي الاشياء هي حقيقية، اكثرها تكون مزيفة كذب كلاوات الهدف منها كسب المتابعين واللايكات وإثارة الجدل، حتى تجيهم اعلانات وتجيهم عروض وحساباتهم تصعد ويصيرون ترند والناس تجيب سيرتهم وتسولف بيهم وتسألهم وهذه التفاصيل يعني. فبالتالي هذا الموضوع هو من الأشياء اللي يعني أرهقت العالم وأرهقت وتعبت الناس، يعني والله فلانة مسافرة المدري وين وكذا كذا عدها ومسوية هيك، وإيد وإيد إيدها بيد حبيبها وخطيبها وزوجها، وهذا مدري شنو كذا راح مع، يعني أرهقت الناس وخلت المقارنات أيضا تصير بشكل كبير جدا فيما بينهم يعني. وأيضا هناك هذه الفلسفة اليابانية أنه ما تعتبر، تشير إلى البساطة، إلى التواضع، إلى الانسجام مع الطبيعة والعثور أيضا على الغنى في الاستغناء عن الزوائد. فبالتالي تعتبر أيضا عن الجمال أو تعبر عن الجمال الأثر الذي يتركه الزمن على الأشياء كصدأ المعادن وتشققات الخشب والتآكل الذي يعني يروي حكاية تاريخية.

0: ومبادئ هذه الفلسفة مستمعين الكرام، لأنه لا شيء يدوم، يعني كل ما في الطبيعة إلى زوال يعني، وقبول هذا التغيير ينطي سلام داخلي. بنفس الوقت يعني ماكو شيء مكتمل، ماكو شيء في العالم يعني يوصل لمرحلة الكمال النهائي، الكمال مجرد وهم يعني في هذه الفلسفة. أيضا لا شيء مثالي، العيوب، التضاريس، الآثار هي ما يعطي الشيء شخصيته وفردانيته يعني. فتتجلى هذه الفلسفة في هذا الفن اللي هو فن إصلاح الفخار المكسور. شايف من يقول لك والله هذا الإناء انكسر، وهذا الصحن أو الكأس انكسر بعد ما يتصلح يعني. فالفن فهذا اللي يقول لك إنه إحنا نصلحه باستخدام الذهب السائل، فبدل من إخفاء التشققات، شايفين انه مثلا صمغ او اشياء بسيطه انه حتى الرجع يعني شيء زجاجي او فخار تكسر، فهنا اكو فنان يقول لك انه انا يعني بالذهب اصلح هذا الاثر الكسور او التشققات اللي تصير يعني، وبالتالي هذا اللي هو اللي راح يجمل القطعه. وهنا ايضا رساله رمزيه ذكرنا بان يعني ندوبنا وتجاربنا القاسيه هي ما ايضا تجعلنا اكثر قوه وجمال. لذلك يعني هذه الفلسفه، فلسفه التصالح مع نقصنا البشري والتوقف عن الجري الخائف وراء الكمال المصنوع، وايضا الاستمتاع بلحظات الحياه البسيطه والعابره كما هي.
1: أحن لهم وأقولن باكر يرجعون

مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر إن شاء الله في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا. الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصره.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: ممكن.
1: انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

جديد على الموجة 102.5 FM، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل أروقة مول بصرة تايم سكوير. فكل التحايا لكل اللي يسمعنا ويتابعنا بهذه الساعة. رح نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم، وسأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا اليوم رح نسولف عن الخيانة الزوجية، كلمة وحدها كفيلة تهز علاقة كاملة، لأن الموضوع مو بس زوج خان زوجته، الموضوع مرتبط بثقة بنت سنين وذكريات حلوة، بيت، أمان، لحظات سعيدة، فجأة كل شيء يتغير بلحظة. بس خلونا نسأل نفسنا، إذا اكتشفتي زوجك يخونك شنو أول ردة فعل رح تسوينها؟ تواجهينه؟ تسكتين؟ تحاولين تجمعين كل الأدلة؟ لو تتركين المكان وتاخذين وقت حتى تهدئين؟ والسؤال الأصعب، الخيانة حسب وجهة نظركم معناها نهاية العلاقة الزوجية؟ لو ممكن الإنسان يخطأ ويتندم ويرجع يعتذر ويحصل على فرصة ثانية؟ فاليوم رح نحكي بصراحة بعيدا عن كل الأحكام وبعيدا عن هواي تفاصيل ثانية، نشوف شلون تختلف ردود الأفعال من مرة لمرة ثانية ما بين الصدمة والغضب والكرامة والحب والأطفال. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا بيك حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم ملاك.
0: أهلا وسهلا بيك أم ملاك. أم ملاك، يا سامح الله، كشي افتراضي، إذا اكتشفتي زوجك يخونك، شنو أول ردة فعل رح تسويها؟
1: بدون أي نقاش أطلب الطلاق بدون أي يعني ردة فعل. طلاق
0: كل هدوء؟
2: أنا ما أتحمل.
0: كل هدوء؟
1: لا طبعا، انفعال وتكسير.
0: أنت من النوع العصبية ولا الهادئ؟
1: أنا هادئ، بس أكو شغلات يعني تتطلب، يعني هذا الموقف يتطلب. أي
0: وراء الأعصاب والانهيار والتكسير طلبتي الطلاق، ما حاولتي تحاولين قدر الإمكان إنه خل أنطي فرصة ثانية، خل أسمع له؟
1: ما عندي فرصة، يعني إذا لقيت يعني إذا بدليل يعني كذا يعني ماكو مجال.
0: وإذا مو دليل؟
1: إذا مو دليل لا يجوز بها مجال، بس إذا يعني كذا يعني كذت إيد لا ما بها مجال.
0: هاي لحظة فقدين الثقة؟
1: طبعا، أصلا بعد انتهي من حياتي.
0: في بعض الأحيان طبعا احنا ما نقول يكذب ولا هاي التفاصيل، وإنما يحاول كل إنسان يبرر خطأه. نسمع التبرير؟
1: لا إذا يعني كذت إيد ما أي مبرر بعد، أنهيها بسرعة.
0: في بعض الأحيان مرات على قولتك لحظة الانهيار زين وما تنطين مجال للتبرير، مرات الصدمة اللي تخلي المرأة أنه تتصرف بطريقة سريعة، خاصة هي بلحظة الانهيار والغضب، فهاي السرعة ممكن تخلي المرأة تتخذ قرار خاطئ وبعدين تتندم عليه؟
1: لا بعد هاي الشيء أنا ما أتندم عليه.
0: ما أتندم عليه
1: أبد.
0: حاولين تدخلين أطراف ثانية لو تحليها بيناتكم؟
1: أنا بسرعة ذا يعني كضتي بسرعة أنا أحلها من يمي. يعني
0: أهل
1: بعد هاي الشيء بيني وبينه بعد تنتهي كل شيء.
0: شلون تكون المواجهة الصحيحة؟
1: شلون يعني؟
0: يعني أنا اليوم مريد أواجه، أكيد هو أنت أمور السلام عليكم طلق.
1: أي لا بعد أجيب الدليل وحط أبوك شو واهي أنهي كل شيء.
0: فديوم من الأيام صار هيك موقف؟
1: لا الصراحة لو صار يعني ما أبقى وياه، أنا كشي ولا الخيانة، ما أحب هذا الشيء قبل أنهي.
0: زين إذا قبل لا تكتشفين أنت الخيانة إجا هو وصارحك أكو مرة ثانية وأنا معجب بيها وأنا راح أخذها وراح أخذها بالحلال،
1: هم نفس ردة الفعل قبل أطلب الطلاق روح أخذيك يعني هيك.
0: شوفين شنو قصورك؟
1: لا ما عندي قصور، يعني أعرف نفسي أنا مقصرة بعد على مدش قبل.
0: كم طفل عندك؟
1: أنا 2.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك يا رب. مرات قرار الانفصال ممكن نتراجع عنه سبب وجود الأطفال بحياتك؟
1: لا ما له علاقة، ما مستعدة يعني أكمل حياتي ويا واحد خاين، الجهال يبقون عندي وأنا أهتم بهم.
0: قدرين؟
1: إيه لا ليش لا، إذا عندي وظيفة والحمد لله أهلي موجودين ما بيش
0: بسط هذا المجتمع.
1: ما يهمني
0: المرأة المطلقة نظرة المجتمع لها.
1: لا علاقة أصلاً، ما عندي يعني عذري وياي إنه هو خاين، وعندي وظيفة الحمد لله بعد ما أحتاجه.
0: تتوقعين المرأة من تحصل على وظيفة واستقلال مادي تكون امرأة قوية مسيطرة
1: وعندي شهادة هذا كلش كافي؟
0: لو يرجع بيك الوقت، صلتش كم سنة من متزوجة؟
1: تقريبا 6 سنوات.
0: لو يرجع بيك الوقت قبل 6 سنوات وانتي صاحبة وظيفة، تفضلين الوظيفة ولا الزواج؟
1: أكيد الوظيفة والشهادة. أنا كملت أصلاً عنده، أنا ما وافقت، أنا بالكلية انخطبت ما قبلت بالزواج إلا شرط أنه أكمل الدراسة عنده، وهو يعني ساعدني بهذا الشيء، كملت دراستي عنده وولدت، ويعني أثناء الامتحان رحت وهاي كملت مسيرتي عادي.
0: تحبين الدراسة وتحصلين على الشهادة والبيت ما كان هو
1: أنا أول ما تخرجت قبل يعني دورت على وظيفة وهاي، ما ظليت قاعدة بالبيت، ما أحب قاعدة البيت قبل. يعني
0: أم لك شنو الفرق بين أنه أنا أسامح شخص هو غلط بحقي وبين أنه أحاول أسترجع شوي شوي الثقة؟
1: بعد هذا الشيء ما بي ثقة، الخيانة ما بيها يعني أرجع ثقة.
0: أنت حيل قافلة.
1: أي أنا كلش، أنا كشولة الخيانة.
0: صفة ثانية غير الخيانة؟
1: لا كلها عادي، بس الخيانة لا، لو أشك كان 1% أبتعد.
0: يعني شك، أنت جاي تقولين شك، ماكو دليل ماكو يقين.
1: إيه إذا أشك كان يعني شوي أبدي يعني أتراجع بالعلاقة أتسأل وهار، يعني هاي 1% شوي يعني أظل أسأل فضول وما أدري شنو، أظل أبحث، هاي لو أكو 1%.
0: شكوكية أنتي من النوع؟
1: إي ما أحب يعني هاي السؤال، لأن كثرة بمجتمعنا.
0: شنو السبب كثرة بمجتمعنا؟ الخلل بالمرأة بحيث الرجال ما جاي تملي عين المرأة؟
1: لا ما له علاقة، وسائل التواصل هسه أشكال وألوان، الرجال يعني بسرعة ينخوي، يعني بسرعة ينجر بالطريق الخاطئ.
0: تتوقعين كلهم سوء؟ كلهم بسرعة تنجر؟
1: تقريبا 80%. إي هسه كثروا. بعد شوفين يعني البنات واشكال يعني بالمواقع التواصل، هاي رجال بسرعه ينغري مو نفس المره تقدر شوي.
0: سؤال أخير لحضرتك، شلون تحاولين تحافظين على أبو ملاك على مود على قولتك لا يصير من ضمن 80%؟
1: هو الحمد لله يعني زين ما عنده هاي السؤال، فأنا وافقت عليه يعني من شفته، أنا من أول نظرة عرفت أنه ما عنده هاي السؤال وسألنا عليه يعني الحمد لله.
0: قبل 6 سنوات سألتوا عليه والأمور طيبة. إيه
2: أنا ما أصلح
0: بس بس بالوقت الحالي.
1: سنة كاملة خطوبة، بقيت سنة كاملة خطوبة يعني، وطلعت وياه وتأكدت إنه هو زين يلا وافقت على الزواج. هاي سنة كاملة إيه يلا يعني وافقنا وهاي.
0: الله يحفظكم يا رب، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: حياك الله حبيبتي، كل الهلا بيك.
0: ام منو؟
1: انا ام ازل.
0: ام ازل اهلا وسهلا بيك. ام ازل، خلينا شوي نعيش حالة افتراضية في حال اذا انت ما مريتي بهذا الموقف ولا عشتي هاي التجربة. اذا اكتشفتي انه زوجك خانك، شنو تسوي؟
1: اذا كان الموضوع يمكن بداية الزواج يكون شوية اصعب صراحة، يمكن كان اكون نوع من الغيرة والتعلق صراحة يعني، بس بعد ما صارت يعني الاولاد ومشاكل الحياة وصار يعني بالنسبة لي اعتقد بالوقت الحالي اذا اكتشفت اكو خيانة ما اعتبر الموضوع الكبير بصراحة، واقدر يجوز نقعد ونحله بحكم وجود أطفال وعائلة. أعتقد أي مشكلة ثانية تكون أسهل وقابلة للحل. يعني هو كل إنسان يخطأ، وإذا الرجل يعني اكتشفت أنه هو خان بيوم الأيام أكيد أول وتالي يرجع العائلة وبيت احتمال تكون نزوة، فمو يمكن أسامحة. لا، ماكو مرة سامحة الخيانة، بس أنا مضطرة لأن عندي أولاد بيت أضحي يعني أنه أسكت أو يعني أمشي الموضوع حتى الحياة تستمر
0: حكم وجود الأطفال.
1: أيه.
0: احنا بس من هذا الباب.
1: أيه،
0: وانتي هنا أنا بنفس الوقت حكيت حكاية ممكن اعتبرها نزوة.
1: أيه.
0: زين هاي النزوة.
1: أيه.
0: اجو صارحك بيها وقال لها شانا اكو مرة. أيه. بحياتي ومعجب بيها واريد اخذها على سنة الله ورسوله. أيه. راح يفرق عندك الموضوع لو لا؟
1: بالوقت الحالي انا اذا هو امكانيته تسمح يفتح بيها الثاني ويكفل كل شيء انا ما عندي اي مشكلة صراحة يعني.
0: ربك.
1: اي والله أعتبر نفسي بالنسبة لي جزء كوضع يعني أنا يعني بالنسبة لي موظفة وعندي راتب وعندي اكتفاء يعني مثلا من ناحية أنه أقدر أدير أموري.
0: أي
1: وأنا يمكن ما أقدر أفرض عليه إذا هو حس روحه محتاج أنه يتزوج مثلا، شنو أقدر أمنعه مثلا؟ إذا حسيت نفسي ما أقدر أمنعه ما راح أمنعه يتزوج يعني، بس إذا يقدر هو يكفي المصاريف العائلتين ويتحمل مشاكل العائلتين عادي، ما عندي أي مانع.
0: الكرامة والحب والبيت اللي بنيناه سوا والأمان هاي التفاصيل كلها، اللحظة الحلوة اللي عشناها رأسة بخطأ بسيط أو بقرار من عنده رأسة إحنا نوقف هاي العلاقة؟ عندش الاستعداد إنه تضحين بي؟
1: هاي العلاقة والسين مو أنا اللي هديتها، هو اللي هدها من خذها هذا القرار مو صحيح؟ أنا ما ألي ذنب. يمكن بوقتها إذا هو قرر يفتح بيت ثاني ويمشي ورا نزوته أنا بديك ساعة يمكن إلي الحق إنه أنا أسحب نفسي من حياته، بس أنا إذا كانت عندي عائلة وبيت وأولاد أكيد يكون قرار صعب، فأنا ما أعتقد أخذ هيك قرار. أنا يكون أعقل من عنده ويعني أخذ بيتي وأولاد، شنو راح ينقصني أنا؟ وخلي الرجل ورا نزوته أول وتالي هو راح يعني يرجع البيت وعائلته، وحتى لو ما رجع ما راح ينقصني هيك رجل يمشي ورا نزوته. هاي الفكرة يعني.
0: حبيت والله هاي الفكرة على قولتك، حبيت هاي القناعة الموجودة عندك، يمكن ما موجودة بالنادر القليل عند النساء يعني صراحة، خاصة بعمرك. يمكن لو ترجعين على جيل والدتي والقبلها ممكن يختلف زين الرأي بالنسبة للجيل الحالي.
1: بالعكس الجيل القديم كان يتقبل وجود الزوجة الثانية والشريكة يعني. اي والجيل

0: الجيل الحديث لا، الجيل الحديث صعب. وانا مرات اسمع يعني هواي زوجة اذا زوجها خانها او اخذها، يعني مجرد صارت عنده زوجة راح تنطلق وراح تاخذ، هو اصلا منفصل يعني وعنده زوجة، يعني ليش انت يعني هو من البداية ابقي يا زوجك يعني مثلا. يعني الرجل هو دائما احنا شلون يقول ميل للتعداد، بس تصير شوية مقومات عنده فرأسة فكر انه اول شيء يسوي بحياته يعدد الزوجات، مع انه تعداد الزوجات مو صالح الرجال نفسه، مشاكل وضغوطات واولاد. فمرات الزواج الثاني ينجح، واغلب الحالات مو ناجح، احنا هسه هواي حالات شفناها مو ناجح الزواج الثاني. فالمفروض الزوجه الاولى تعرف مكانتها وقيمتها، انه هي الاصل وهي ام الاولاد وهي ام البيت، والباقي اذا هي نزوات فعابره تكون وتخلص، واذا مو نزوه وزواج ثاني يعني انت ما قدامش توقفين هذا الشيء، هو قراره يعني يبقى الاول هو يتحمله. فالمفروض تكون شويه تسلم يعني على مود الاولاد والعائله والبيت، ما تاخذ قرار يعني يكون خطا اكثر يعني خطا من قرار الرجل.
1: ام انزل انت ذكرتي انه انت بحكم موظفه واكو راتب، اكو اختلاف بقرار الانفصال بين ربة البيت والموظفه، يعني الاستقرار المالي يلعب دور هنا بالقرار؟
0: طبعا اكيد انا ما انكر هذا الشيء، انا لو كنت غير موظفه قراري راح يكون يختلف. انا طبعا كموظفه وعندي راتب اجزم كل الموظفات اليوم يعني تحس باي لحظه تقدر تعيش حياتها بعيد عن رجل، تقدر تستأجر بيت وتكفي أولاد وتعيشهم. يعني إذا كنت غير موظفة لا، المرأة طبعا راح يكون قرارها مختلف خالي من القوة صراحة، يعني يكون قرارها مو بإيدها، يعني هي تأخذ قرار بقلبها يعني، بس واقعها يأخذ قرار ثاني. يعني المرأة ترى بقرار الخيانة قرارها واحد، بس كموظفة لا، قرارها تكون تأخذه بقوة وإصرار. ربة البيت لا، قلبها يريد قرار بس واقعها يريد قرار ثاني، يعني تفكر انه ما تقدر على المصير فترضى بكل شيء، يعني تضطر تقبل باي شيء، يعني لان ما عندها احد يسندها، يعني مثلا لا راتب لا مثل بيت لا فد شيء، فالله يكون بعونها. يعني
1: ام ازل انت قلتي انه انا ما عندي مشكله في البدايه، انت ما عندك مشكله مع انه انت موظفه وعندك راتب، بس انت بحكم الاطفال واكو وجهه نظر ممكن تكون صحيحه، المراه المطلقه اي وممكن تكون صحيحه في حال انه المراه بعد الانفصال انه حتى لو يجيها شخص ثاني فهو قد يكون عنده زوجة ثانية، فاكون خليني انا اكون الاولى على وتجي الثانية. بس اكو فد شغلة انه هنا الثقة راح تنكسر عندك وتقدرين ترجعين الثقة مثل قبل 100%، ولا لا فكرة انه اسامحك واعذرك وبرر لك وابقى وياك ما له علاقة بالثقة؟
0: بعد اي مشكلة بحياة كل انسان تتهز يعني تهتز الثقة، كل إنسان اليوم إذا يمر مشكلة بحياته راح تهتز عند الثقة لو حتى لو كانت بسيطة. تبقى حسب طبيعة الإنسان، أكو إنسان يسترجع نفسه بأسبوع، أكو إنسان يسترجع نفسه بشهر، وأكو إنسان بسنة، وأكو إنسان ما يسترجع نفسه. فهاي تبقى على طاقة الإنسان أنه أسترجع أنا شو وقت. طبعا هي الثقة تهتز لو مشكلة بسيطة، بس أنه أنا أسترجع نفسي ما أعرف، هاي تبقى على طبيعة كل شخص. انا احكي عن نفسي حسب اللي مريت بيه، شفت نفسي انا يعني قويه واقدر ارجع بسرعه، بس ما اعرف اذا كل مره اقدر ارجع، ما اعرف اذا كل مره اقدر ارجع، بس لحد اليوم انا الحمد لله احس نفسي احسن يعني من غيري، واتمنى انه الله يديم هاي القوه والصبر، لان حياتنا شويه صعبه وتحتاج الانسان يكون مرات قوي.
1: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: منو؟
2: أم فاطمة.
0: أم فاطمة، إذا أبو فاطمة يعني كشيء افتراضي، لقد يكون الموقف اتماما ربي ولا تجربة. إذا أبو فاطمة خانج الله لا يقولها، شنو أول شغلة أو ردة فعل تسويها؟
2: يعني ممكن أعاتبه، يعني
0: اعتاب، بس
2: اعتاب، بعدين اعوف للبيت واروح.

0: رجعنا لخاطر الأطفال، اتدخلت أطراف وقعدنا وسكتنا ورجعنا. صارت للمرة الثانية.
1: المرة الثانية لا ما أعتقد إنها رجعة بعد.
0: أساساً يمكن ما نسمع له.
1: يجوزي.
0: بس أنا مو أدفعش عليه يعني. فاطمة خوف ما جاي تسمع. إيه هو أهم شيء، أنا أريد حق راحتنا. زين، تتوقعين بهاي اللحظة الثقة تنكسر بين شوبين؟
1: طبعاً أكيد تنكسر الثقة.
0: رجعنا للبيت وعلى حب الله ورجعت الأمور طبيعية.
1: لا ما يرجعك شي طبيعي.
0: ما يرجع.
1: لا ما يرجعك شي طبيعي.
0: شنو اللي يفرق عندك إذا أنت اكتشفتي وإذا هو إجا صارحك؟
1: ما يفرقش. لا نفس الألم نفس الشيء. ما يفرق. إذا أنا اكتشفته وهو صارحني، هو يعني الفعل نفسه. أي فما.
0: إذا رجع وهو ندمان، هو يعتذر وأمام الجميع.
1: حتى لو ندمان، هو شيء سواه بإرادته. ما يعني. ما أعتقد يفيد الندم.
0: أنت تتوقعين الخيانة هو سبب كافي إنه يصير الانفصال وتنهي هاي الحياة الزوجية؟
1: ما أعتقد بوقتنا هذا، ما أعتقد هذا الوقت اللي عايشين بيه. لا صارت هاي الأمور ممكن واحد يتعايش وياها يعني. أي ممكن يتعايش وياها يعني
2: للأسف.
0: ليش قلتي تحديدا حددتي؟
1: نعم ضد هذا الشيء، بس هو بعد الواقع حد شيء يفرض عليك.
0: أنت حددتي بهذا الوقت، يعني لو نرجع قبل 10 سنوات
1: ما أعتقد. مو نفس التصرف، يجوز الناس تتصرفه أي أنا أو غيري، بس هسه ما أعرف ليش الأمور صارت يعني طبيعية هذا الشيء، وإنه الزوجة قامت تتقبل وتقعد يعني مع الأسف، وهو اللي جاي يشجع يعني الأزواج على إنه هي ترجع تكرر هذا الغلط، ترجع تكرر الخيانة، والزوجة تتقبل وتقعد. بعد هو ما أعرف إذا كان على مود الأطفال، على موتها هي، على مود عيشتها، ما أعرف يعني شنو السبب.
0: أنت موظفة ولا ربة بيت؟
1: قبل أنا موظفة معلمة.
0: يفرق بين الموظفة اللي عندها راتب وبين ربة البيت؟
1: يفرق.
0: شنو اللي يفرق؟
1: يفرق الموظفة اللي عندها راتب تقدر تعتمد على نفسها، تقدر تعين جهالها يجوز، بس اللي ما عندها راتب يعني فعلا وين تروح؟ وش جاي يشوفين يعني متطلبات الحياة؟ أطفالنا قاموا ماي مثل قبل إنه عادي يتقبلون الوضع اللي عايشين به، لا يريدون على نفس النمط اللي هم عايشين به. فالأم اللي ما عندها راتب ما تقدر توفر لهم هذا الشيء. أي
2: شوية هاي
1: هنا اللي فرقت، بس أعتقد هي على مود يعني العيشة بس قامت الأم تتقبل. أي
0: إحنا هسه بالوقت الحالي الإنترنت والسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، الألعاب الإلكترونية ممكن بدأت تتأثر أو تشجع أو تنطي مجال للزوج أو الزوجة للخيانة، وسمعنا هواي حالات وقصص بسبب هاي التفاصيل. زين إذا الخيانة كانت إلكترونية، هي على منصات التواصل الاجتماعي، مو خيانة شفتيها بعينك على أرض الواقع؟
1: ما أقدر أتقبلها لا إلكترونية ولا
0: أشياء بالحالتين.
1: لا أنا ما أقدر. أي أنا صعبة شوي ما أقدر، بس قلت لك هو كل منو يعني أنا أختلف عن غيري، يجوز غيري عادي يقدر يتقبل هذا الشيء وينسي ويرجع ويسامح، وأكو حالات يعني شايفينها بالواقع.
0: توقعين أنت ذكرتي فت شغلة، قلتي إنه المرأة هي تبقى ببيتها وإحنا مجتمعنا هسه بالوقت الحالي تقعد خاطر أطفالها أو لأنها موظفة وعدها ما مستقلة استقلال مالي. زين تتوقعين هذا هم منطى مجال للزوج انه يخون ويغلط اكثر من مره، لان يشوفها هي اساسا تسامحه وتقعد مجبوره؟
1: اللي حكيت لك اياه قلت لك هو اللي جاي يطي دافع لل يعني الرجال انه يخون، لان جاي يشوف المره ما جاي تطي رده فعل قويه، او حتى لو نطتها ورا شويه ترجع. اي فهو شنو راح بهاي الحاله يامن يعني، سواء زعلت او ما زعلت هي راح ترجع بالاخر.
0: زين تتوقعين سؤال اخير لحضرتك، لان المجتمع ما متقبل فكره انه هاي المره مطلقه فكره الطلاق بحكم هذا مجتمعنا، بحيث انه مجبورين احنا نتحمل؟
1: لا ما اعتقد. قلت لك هي المساله مو مساله انه يعني تتقبل او ما يعني المجتمع اعتقد يجوز قام يتقبل المره المطلقه. اي بس هي بعد انا اصور على مود الظروف، يعني ظروف الحياه صعبه
0: هي اللي تجبر المرأة أنه تقعد وتستقر. حبيبة قلبي شكراً لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.
1: موضوع كلش حساس هذا دائماً نحكي بيه إحنا.
0: إن شاء الله ما يمر بحياتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام محمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام محمد. ام محمد، انا راح اسالك سؤال افتراضي قد يكون انت ما مر بي سابقا او خلال حياتك الزوجيه. اذا ابو محمد خانك، شنو اول رده فعل تسويها؟
1: هي بالحقيقه يعني صدمه قويه بالنسبه للزوجه، صدمه قويه، بس يعني يعتمد اعتماد كلي على العمر. العمر الى اشياء، يعني الى كل شيء قوي بالنسبه للعمر الصغير. اذا خانك فتفقد تلقيه، انا احكي لك من وجهه نظري ومن عمري. اذا العمر الصغير تلقينها ماكو تفكير او تركيز، بس خبره الحياه ووصولي لهذا العمر، اذا خانني زوجي الحل الوحيد احافظ على بيتي، احافظ على جهالي. هو خان، هذا شيء مشكلته، انا الزم زمام الامور بايدي، الزم جهالي وبيتي وامشيهم وكانما كل شيء ما صار. افصل بين الخيانه وبين الحياة اللي أعيشها. هاي وجهة نظري يعني.
0: أكيد أحترم وجهة نظرك. يعني هسه حسب اللي فهمته أنه يعتمد على العمر والتفكير، يعني تفكير الجيل الحالي ممكن يختلف.
1: 99% العمر، 99% بالنسبة للتفكير. يعني لو سألتني عمري 20 ما أجاوبك هذا الجواب، أقول لك أذب بالجهال عليه، أقول لك أهجم بيته، أقول لك كل شيء أسوي. بس هذا كله غلط، كله غلط بالواقع اللي جاي يصير، بالجهال اللي جاي تتشرد، اللي أنا والله انتقم من أبوه خانني ولازم أنا هم أشوف حياتي شنو صار. صار الجهال، صارت أيتام وهم أماتهم موجودة، صح لو لا؟
0: يعني تتوقعين هسه الوضع الحالي وكثرة حالات الطلاق بسبب التفكير ما بين الجيل الحالي وجيل قبل 10 سنوات وعشرين سنة؟
1: هذا تفكير كلش قوي، هذا تفكير إحنا جيلنا. أنا بالنسبة لي مواليد 70، أنا تفكيري هسه يختلف عن 90 وعن 2000 180 درجة. أنا لو هسه أنا مثلا هسه أحكي لك نبذة عن حياتي، ما حياتي كلها مشت صحيحة، بس أنا كل شيء اللي يمر علي من أغمض عيني بالليل أقول لا، بيتي وجهالي أولا، شنو الخيانة؟ خلي يخون، هذا هو قلة. يعني أنا هسه منذب الخيانة ذي بعد الزوج، بس الزوجة لا، لازم تكون أفهم من هيك، لازم تخلي الأطفال والبيت هو المركز الحقيقي للحياة.
0: تسامحين أنت؟ أوكي، فكرتي بالأطفال وقعدتي واستقريتي وبقيتي ببيتي، شو ما هجمتي، ما تركتي، ما فكرتي بالطلاق والانفصال، بس نسامح ترجع الثقة مثل قبل؟
1: لا، لا أسامح ولا ترجع الثقة، بس أصير أنا حديا إليه، أصير أنا أم وأنا أبو، وأنا عاقبة بطريقتي بدون ما ينهجم بيتي، يعني بدون ما يتأثر بيتي بالموضوع.
0: إذا برر وسواها هو لمرة واحدة، يعني
1: إذا لمرة واحدة أنا ما رح أسامحها، أقول لك يمكن أسامحها بوجهي يمكن، بس بقلبي لا، مستحيل. المرة كل شيء سامح، بس بالخيانة ما سامح، ما سامح الزوج إذا خان.
0: يعني كرامتها ما تسمح ولا حبها؟
1: هو لو ترجعي له بالحقيقة هو كل شيء، يعني هو كل شيء بالحياة تغفر له إلا الخيانة ما تغفرها. يعني أنا أحكي لك على ضوء عمري، يعني قلت لك العمر جاي أحكي لك من هذا عمري. كل شيء المرأة شوفي تتحمل، ماكو يعني حالة مادية ضعيفة، تتحمل بيت إيجار وكل شيء، وتقعد الصبح أصلا مسامحة كل شيء، بس الخيانة خدش، ينخدش قلبها، ما تقدر تسامحه. كل ما تباوع له اكو شيء يقرب وجه الخيانه منها لحد ما تموت. انا بالنسبه لي يعني
0: تتوقعين المره لان انجرحت كرامتها، لان حست نفسها، انه في بعض الاحيان نقول لك تعال انت منخنت، شنو قصوري، شنو عيبي،
2: صح لو لا،
0: تحس نفسها انه لا، المره اللي كانت الجميله، المره صاحبه وفاء انخذلت،
2: صح؟
0: ولا من باب لأن أنا هذا الشخص أحبه، هذا امتلاكي، هذا مالتي، يعني أنا شلون صعب علي، فيا هو الأصعب، كرامتك ولا لأن حبك التملكي إلى والأنانية بالحب، ولا لأن حسينا بإحساس النقص كمرة؟
1: هو من كل شيء، من كل شيء. الرجال من ناحية التملك، من ناحية الحب، من ناحية كل الأمور تجمع إذا خان الرجال. هي بالحب، وهذا والله الحب يعني درجة أولى للزوج، خاصة إذا الزوج زين، خاصة إذا بالبيت أنت مرتاحة. بالتملك طبعا أكو تملك، هذا شخص إلي ما أنطيل أي إنسان ثاني، ما أتقاسم ويا وحدة، لا بالحب لا بالمشاعر لا بالحالة المادية ما نقاسم ويا أحد، يعني هو همي أنا تملك وهمي أنا حب، يعني أجمعهن اثنين بالحالة الزوجية.
0: إذا الخيانة كانت إلكترونية، وأنت شايفة هسه الألعاب الإلكترونية والخيانات اللي جاي يصير من غير المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هواية من خلال منشور أو تعليق أو أي شيء، هاي هنا يفرق عندك؟
1: هو شوفي الخيانة كلها وحدة وحدة
0: إلكترونية ولا على
1: إلكترونيا، أو هو شوفي الإنسان إذا تجرأ إلكترونيا راح يتجرأ بالحقيقة. الإنسان اللي عدل ماشي هذا تلقينا وين ما تلقينا هو إنسان صحيح، هو إذا جرّ مرة واحدة إلكترونيا أو رد على تعليق فهو يسويها أي وقت. يعني أنا أسم بالنسبة لي ما تفرق عندي، خلي يروح يخون مثلا تعليق، يرد تعليق مو مجرد هذا اعتبرته خان، خانة خيانة كبيرة عندي، فنفس الشيء خيانة هاي ولا هاي هو نفس الشيء.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله ما نمر إحنا بهاي السوالف، بس شيء افتراضي. الله يحفظه إليك يا رب. شكرا إليك أم محمد، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: يا هلا حياتي الله.
0: ام منو؟
1: ام قسور.
0: ام قسور اهلا وسهلا بيش. احنا اليوم نريد نسولف بموضوع، اذا زوجك خانك اول ردة فعل شنو تسويها؟ سكتين، تواجهين، تعاركين، تركين البيت وتطلعين، ولا تطلبين الطلاق؟
1: اول شغلة اسويها انا بالنسبة لي هي تحقق من الموضوع، تمام، حتى لا يكذبني ويقول لي لا تذب أنا ما سويت هذا الشيء، أو أنتي توهملت، أو لربما أنه هذا اللي شفتيها زميلة وياي بالعمل وتتخذتيها أنه خيانة أو شيء. لا، فتحقق من الموضوع كامل وتأكد من عدة، ذيك الساعة صير مواجهة.
0: إذا مو تأكدتي وما شفتي دليل، مجرد هاي الشكوك اللي بداخلك صار فد موقف شكيتي بالموضوع، هم نرجع نتحقق لو بعد سنتين وما طحتي بالدليل، هذا الشكل بداخل المرأة خليتش تعيشين مرتاحة؟
1: ما هو الشك اللي بداخلك ما راح يخليك مرتاحة، تمام، إلا أن تتحققين وتحصلين على الدليل. وسبحان الله المرأة لازم تلقى الدليل، إيش ما كان تلقى الدليل.
0: تتوقع أن الخيانة هو سبب كافي للانفصال؟
1: قد تكون لها أسباب، يعني هي أما هو ناقص عقل، تمام، او انجراف عاطفي، او انه في اثبت شيء يعني دفع اللي ادى الى هذا الشيء، تمام، وخاصه اذا بالموضوع باطفال لازم تعني بالموضوع. اذا كانت الخيانه يعني مو كبيره حيل، يعني
0: تفرق عندك هنا؟
1: طبعا تفرق،
0: لان يعني انا يعني الخيانه نقدر نقسمها الى تفاصيل وهي كلها اعتبرها خيانه.
1: هي خيانه خيانه، لكن اكو تفاصيل بها قد تكون بسيطه قد تكون لا خيانه.
0: اسامح على البسيطه؟
1: على البسيطه، على البسيطه ما اسامح مباشره، لا، خلي اسبابك وواجهني انه ليش سويت هذا الشيء، حطلي اسبابك. اذا مثلا كان انا القصور بيه وادى بيك لهذا الشيء، فعالج القصور اللي عندي، واذا لا ما كان اكو قصور فلا.
0: هذا سبب كافي انه انت خنت لي ان انا عندي قصور، خو قبل لا تخون تعال قل لي.
1: مو يقدر، شوف هنا تعتمد على شجاعته هو، اذا كان شجاع يقول لك انت عندك قصور، تمام، او هذا الخلل اللي بيت واتمنى تعالجينه حتى خلاص يكون إلك، تمام. جبن، الجبن اللي عندهم هو اللي يخلي انه خلاص عوفة هي بحالها وانا اتجه الطريق ثاني.
0: انت قلتي انا اقعد واسمعه واشوف الاسباب، مرات احنا بنوصل الى مرحلة الصدمة، ننصدم ورا كذا سنة انصدم انه عنده علاقة لمدة مثلا سنتين ثلاثة، واحنا الغافلينكم الله، مو زين هنا هاي الصدمة تخليني انه اقعد واحترمه واقعد اسمع له وينطي تبرير.
1: كل مرة حسب طبيعة كل مرة، أكو نساء انفعاليات بشكل.
0: أنت من أي نوع؟
1: أنا لا، هذه انفعالية، لكن قلت لك بالبداية أعرف الأسباب، أعرف ليش، أعرف يعني أخذ الألم بالموضوع كله، وذيك الساعة لكل حد حديث، قد أنفجر بوجه، قد يعني أخذ ألم بالأسباب.
0: تنتهي الكرامة ويبدأ الانتقام عندك في بعض الأحيان، وسوي سمعنا قصص بسبب الزوجة الثانية، بسبب علاقات، بسبب كذا، صار حتى حالات إجرام. وهم عودك تنتقمين وهاي ونفكر إنه مثل ما الثانية أذي حتى لو أنا موجودة بحياته.
1: النفس أمارة بالسوء. والله جد.
0: تسولفين عن خططك ها؟
1: بالضبط.
0: بس لا أصير تراودك هاي اللحظة، مرات إحنا بشغلات بسيطة.
1: شيء أكيد راح تراود، تمام. بس للأمانة لكل حادث حديث.
0: احنا ما طول احنا الشغلة قد يكون ما عايشيها
1: تفكرين بيها انه شنو راح تسوين او شنو راح تخططين. لا، ديش الساعة
0: بعض من النساء شي يقول لك ما طول صار هذا الموضوع رأسة انسحب انسحاب وبهدوء، ما ادوخ راسي ولا اتعب روحي وياه بالنقاش. والبعض لا، انا اناقش وكذا وبالاخير انا ما راح ارجع، لو هسه يحلف لي يمين انا ما ارجع، وبالاخير مثل ما اذيتني اذيك. اكو بداخل المرأة انتقام.
1: بالضبط صح، لكن قلت لك انه تبقى وراء طبيعه المراه، اكو نساء مباشره انتقام وانفصال وخلاص، تمام، اكو بها لا، مثل كان اقعد احاور الشخص اشوف شنو اللي ادى بي انه يعني يتخذ او ينجرف في هيك امور، وتنحل الامور، مو كلها تريد تنفصل او ما اعرف ايش، خاصه اذا هي مثلا تحبه او حتى لو ما تحبه من اجل اطفالها، زين، لان انه تشيل عاتق الأطفال وحتى شيء متعب وصعب، وإن كانت هي قوية وما أعرف يعني وما محتاجت له، لكن يبقى الأب إلى ركن ضمن التربية، مو بس على عاتق الأم المسؤولية الكاملة. وإن شاء الله ما يصير هذا الشيء.
0: إن شاء الله ما يصير هذا الشيء. وإحنا كشيء افتراضي حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: جنبك وبعيد.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: شلون الصحة؟
2: الله يسلمك. شلونك؟
1: الحمد لله بخير. أم منو؟
2: أم يوسف.
1: هلا بيك أم يوسف. أم يوسف، إحنا اليوم نريد نسمع رأيك. قد يكون ما عشتي هذا الموقف ولا تجربة الألم، في حال إذا أبو يوسف خانك شنو ردة فعلك؟
2: صراحة يعني ردة فعلي راح تكون يعني ما أعرف، ممكن إنه صدمة، بس يعني أخلي وأطلع من البيت. يعني هذا ردي، أخذ ابني وأطلع من البيت. بس
1: تحاولين تسمعي لي، نسمع أسبابه تبريراته،
2: ممكن أسمع له بعدين أشوف شنو التبريرات إذا ورا ما أهدى. إذا يعني التبريرات يعني خلينا نقول فاشلة، أو مثلا بس مجرد يريد يسد، فأنا راح أستغنى قبل.
1: سامحينا إذا خيانتك كانت مرة واحدة؟
2: ممكن، بس إذا مثلا التبريرات مو شيء، لا ما أسامح حتى لو مرة واحدة.
1: هاي الحالة تفقدين الثقة؟
2: أكيد الثقة يعني ما راح تكون سهلة. أكيد يعني راح أفقد الثقة، مو بس يعني بي، ممكن بجميع الناس، ممكن يعني حتى أشك بأقرب الناس إلي.
1: إذا رجع واعتذر وتندم، ترجعين ويا مثل قبل طبيعية؟
2: أنا قلت لك إنه إذا كانت تبريرات مو بمحلها ومو شيء، فأنا يعني أنسحب، مال إنه أنا أقعد وأسامح وأرجع مثل قبل. لا طبعا لا. ما
1: بعد الصدمة والوجع تحاولين إنه أنتي مثل ما أذيتني أذيك، لحظة الانتقام تراودج؟
2: لا أبد، لا ما عندي، خلاص أنسحب وهاهي، ما عندي انتقام.
1: زين، في بعض الأحيان إحنا نقول الخاطر الأطفال، يوسف يوقف بعينك بهاي اللحظة؟
2: لا، يوسف وياي يظل، مستحيل. يعني إنه أنا أبني حياتي وتعاستي على مثلاً على مود الجهال، على مود الأطفال، لا. ما
1: موظفة أنت ولا ربة بيت؟
2: موظفة.
1: تتوقعين هذا التفكير موجود عند كل الموظفات بحكم أكو استقلال مالي؟
2: لا ماكو. هو يعني عندي صديقاتي وياي موظفات، ما يعني أوكي ينجرحن وهاي، بس يرجعن أنا أجري بيهن. إيه بس مال طلاق لا، ما يتجرأن، ما عندنا هاي الجرأة.
1: برأيش لأن هي مو جريئة بحكم تنظر للموضوع، ولا زال مجتمعنا ينظر للمرأة المطلقة بنظرة ثانية من هذا الباب تشوفين، ولا من باب لا أنا امرأة ضعيفة، ما أقدر أواجه، ما أقدر أترك، ما أقدر أتخذ فت قرار صعب بحياتي.
2: هي بالحالتين، أكو عندي صديقات يفكر إنه أنا ما أقدر أواجه المجتمع بوحدي ولا أهلي، وأكو بيهم يقولون هو رجال عادي يمر بهيجي نزوة، فعادي نسامحه.
1: يعني يعتبرون الخيانة نزوة؟
2: يعتبروها نزوة من ناحية الرجل، بس أنا ما عندي فرق بين الرجل والمرأة. يعني أنا إذا خنت نقلب الأدوار، هو راح يسامح على مود الأطفال ويقعد يمي؟
1: مجتمعنا بكبره ما راح يسامح.
2: أنا ما لي شغل بالمجتمع صراحة، يعني دائما نظرتي مختلفة، إنه مثلا إذا الرجل أو المرأة اثنيناتهم عندهم قلب واثنيناتهم عندهم مشاعر، فأنا أنظر من هذا الباب.
1: السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية هاي ساهمت وشجعت وانطت مجال للرجل إنه يخون؟
2: هي الخيانة من النبي آدم موجودة، يعني السوشيال ميديا ما لها شغل بالموضوع، هو هاي بطبيعته.
1: بس حالات الطلاق جاي نسمع أكثر من قبل 20 سنة.
2: هي من زمان حالات الطلاق هي من زمان، والرجل يخون من زمان.
1: ما جات هاي الأعداد الهائلة؟ يعني كان صعب إنه نسمع بمنطقتنا بالشارع اللي بعدنا إنه أكو بنية مطلقة ويتسترون على هذا الموضوع، وتسمعين ورش قد إنه مطلقة. هسه لا، بالشارع تلقين 3-4 بنات مطلقات والموضوع صار
2: عام. هو اللي جاي يفضح السوشيال ميديا، قبل ماكو سوشيال ميديا، ماكو نت، ما يعني الانترنت والأشياء ماكو، فكان خفيفة يعني تسمعين مجرد من الجيران هيك بالسنة حسنة. بس هسه لا، هي تطلع تقولك أنا طلقت، عندها الموضوع عادي طبيعي، فكثرت، لأن أصلا السوشيال ميديا هو اللي جاي يعلن هيك أشياء.
1: السوشيال ميديا ولا هو الوضع اختلف، الفكر اختلف، يعني المرض كان موضوع أو فكرة، هو موضوع الطلاق كان عيب عند أهلنا، عيب شنو مرض؟
2: الحدث هو عيب. الحدث
1: حتى لو هي مظلومة،
2: حتى الحدث حتى أهلها ما يستقبلون هيك شيء. شنو أنت تطلقين؟ شنو ما يستقبلون.
1: حملي وصبري خاطر.
2: هسه إيه بالضبط الحدث. بس تلقين أكو بنات أو تلقين امرأة يعني قوية تحارب، تقول لك أنا أقعد حتى لو بحدي بشقة خاصة بي بعيدا عن أهلي حتى لو ما راضين، المهم أنا أستقل بحدي وما أنجرح ويا رجال وأقضي العمر ويا متأذية. وهذا تفكير صحيح، يعني حلو هيك تفكير أنه ما معتمد بس على الرجل.
1: زين أمي يوسف، سؤال أخير لحضرتك، شنو أصعب، الخيانة نفسها لو اكتشاف أنه الشخص اللي وثقتي به على مدى أشهر وسنوات يتشذب عليك؟
2: أكيد يعني لا صعب، أنه أنا شخص عايشة ويا سنين ومطيته يعني كل شيء من حياتي، مطيته ثقة هواي، فهاي يعني أصعب، يعني صدمة صراحة، صدمة. إيه
1: إن شاء الله ما نعيش هاي اللحظة، والله يخلي لك أبو يوسف يا رب. حبيبة قلبي، مع السلامة.
2: أبو يوسف ما يسويه
1: حبيبتي، شكرا لك، مع السلامة.
2: هلا وبيك.
3: صح.

0: بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهة نظرهم بهذا الموضوع أقدر يمكن أختم هذه الحلقة بجملة: الخيانة إذا صارت فهي مسؤولية الشخص اللي يخون، مو مسؤولية الطرف اللي انخدع. قبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

مكياج الأطفال، قبح التجميل يغتال براءة الصغيرات. على مدى زمن طويل كان اهتمام الفتيات الصغيرات بالموضة والجمال ينحصر في تسريحات طفولية بضفائر وشرائط ملونة، وربما في سن أكبر ارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة أو وضع طلاء الأظافر. لكن حالياً وفي توجه جديد أصبح منتشراً في العالم، فإن الصغيرات أصبح لهن اهتمام بالمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل التي كانت حكراً على الكبار، بعدما كان العبث بعلبة مكياج الأم حلماً وأملاً تأمل الوصول إليه الصغيرة عندما تكبر ويصير لها أدوات تجميل خاصة. ظهرت اهتمام الصغيرات بأدوات التجميل أصبحت ملحوظة، حتى أن بعض شركات التجميل الكبرى دشنت خطوط إنتاج تستهدف الأطفال، وظهرت شركات متخصصة تنتج مستحضرات تجميل تزعم أنها للصغيرات والمراهقات التي صرنا ورقة رابحة في هذه الأسواق، إذ انتشر في الأسواق أحمر الشفاه وظلال العيون بألوان وأشكال براقة جذابة للفتيات، وكذلك كريمات وماسكات العناية بالبشرة، وهو ما أثار سجالاً واسعاً حول هذا الأمر باعتبار أن له تبعات تعدى على المستوى الصحي والنفسي وكذلك الاجتماعي.

تعد السوشيال ميديا البوابة الأولى التي تتعرف منها الصغيرات على هذا العالم عبر الإعلانات والمؤثرين والترويج لهذه المنتجات، لتتحول الطفلة من مشاهد إلى مستهلك، وتتضخم هذه الأسواق وغيرها بفعل الرغبة في التقليد واتباع نصائح المؤثرين الذين أصبحوا المثل والقدوة. منذ أعوام عدة عالمياً تم تداول مصطلح عند دراسة هذه الظاهرة يعرف بأطفال سيفورا، ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ملاحظة توافد الطفلات الصغيرات على متجر مستحضرات التجميل الذي يعد من الأشهر عالمياً لشراء منتجات العناية بالبشرة والتجميل. الظاهرة أصبحت لافتة حتى أن بعض الدول فرضت قيوداً على بيع بعض المنتجات للأطفال، ومن حينها ارتبط المصطلح بالظاهرة وانتشر في العالم كله، وأصبح يعني هوس البنات الصغيرات بالتجميل. اهتمام الفتيات الصغيرات بالتجميل أصبح له وجود وحضور في العالم العربي كله، وهنا في العراق إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة تزدحم محلات لعب الأطفال بألعاب متنوعة على شكل علب المكياج بأشكال وألوان مبهجة تمثل عامل جذب كبيراً للصغيرات. وهذه النوعية من الألعاب تمثل أزمة أكبر باعتبار إنها تعامل معاملة لعب الأطفال لا مستحضرات التجميل، لذا فإن الرقابة على محتوياتها لا تكون بالكيفية نفسها التي تجرى بها الرقابة على مستحضرات التجميل التي تنتجها شركات معروفة تخضع لقواعد في الإنتاج وتلزم بتوضيح المكونات.

إلى جانب منتجات التجميل والمكياج، بدأ على استحياء ظهور مراكز تجميل تستهدف الأطفال، وأحياناً في مراكز البالغات هناك متخصصات في مكياج الأطفال، وتقدم هذه المراكز خدمات تصفيف الشعر وعمل الماسكات والعناية بالأظافر ووضع المكياج للصغيرات، التي أصبحت هذه الأشياء تمثل اهتماماً كبيراً لهن. وبالطبع فإن الأسر ما بين مؤيد ومعارض، بعض الأمهات لا تمانع بل ربما تشجع، وأخريات يرين أن الأمر سابق لأوانه، وأن الطفلات لابد من أن يعشن طفولتهن بنقائها من دون تكلف. استخدام الصغيرات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج منذ سن مبكرة، من المؤكد أن له عديداً من الآثار السيئة على البشرة التي تتعرض لهذا الكم من المواد الكيميائية منذ سن مبكرة وبهذا الشكل المكثف. وفي دراسة نشرت عام 2025 أنجزها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، حلل الباحثون 100 مقطع فيديو على تيك توك للعناية بالبشرة قدمتها فتيات صغيرات ومراهقات، ورصد القائمون على الدراسة المنتجات التي تستخدمها الصغيرات، فوجدوا أنه في المتوسط يصل عدد المنتجات التي تستخدمها الفتاة إلى 6 منتجات للعناية بالبشرة. وبالتعرف إلى مكونات المنتجات التي ظهرت في 100 فيديو، وجد أن من بينها 11 مادة يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج للصغيرات. ووجدت الدراسة أن نسبة قليلة من الفتيات أشارت إلى استخدامها المواد التي من المفترض أن تحقق فائدة، مثل واقيات الشمس الخاصة بالأطفال على رغم أهميتها للحماية. للمكياج كثير من الأضرار على الأطفال، من بينها مشكلات الجلد واضطرابات الهرمونات، إضافة إلى الآثار النفسية السيئة، فبشرة الأطفال تكون أكثر رقة بنسبة تصل إلى 30% من الكبار، وهذا يجعلها تمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل بصورة أكبر وتنقلها إلى الدم، كما أن بشرة الأطفال غير مهيئة لاستخدام مستحضرات التجميل من الأساس، وهذا قد ينتج عنه كثير من الأضرار، من بينها حساسية الجلد التي تظهر على شكل تهيج، احمرار، طفح جلدي، وحكة بسبب العطور والأصباغ التي تحتويها مستحضرات التجميل، بخاصة الأنواع الرديئة منها. فأدوات المكياج الرخيصة غالباً ما تحوي مواد كيميائية ضارة ونسب عالية من المعادن السامة مثل الرصاص. المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تؤدي إلى تهيج العينين والمناطق المحيطة بها بسبب العطور والمواد الحافظة التي تستخدم في صناعة مثل هذه المنتجات، فطلاء الأظافر ومكياج العيون بخاصة الأنواع المجهولة المصدر يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي والعصبي، كما أن بعض مستحضرات التجميل الرديئة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات باعتبار أن بعضها يحوي مواد كيميائية تعمل كمعطلات للغدد الصماء. مكياج المدرسة. مع بداية العام الدراسي الماضي كان من الظواهر الملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يقدمن الروتين التجميلي الخاص باليوم الأول للمدرسة، تضمن وضع كريمات للبشرة قبل النوم، ووضع بعض المرطبات للوجه والشفاه، واستخدام العطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وتضمن أيضاً شراء مجموعة من المستحضرات بحجم صغير حتى يمكن اصطحابها داخل الحقيبة المدرسية. سابقاً كان الشائع
في مشتريات الاستعداد للدراسة هو الحقائب والأدوات المكتبية والزي المدرسي. ولاحقاً في الأعوام الأخيرة دخل عصر اللانش بوكس والفلاسك. أما حقيبة التجميل الخاصة بالمدرسة فهي أمر مستحدث تماماً بفعل عصر السوشيال ميديا. تشكل هذه الظاهرة تحدياً جديداً تشهده المدارس والقائمون على إدارتها، باعتبار أن حقيبة التجميل والعناية بالبشرة أصبحت حاضرة بصورة يومية مع بعض الفتيات. في الأعوام الأخيرة بدأ ظهور مستحضرات التجميل مع التلميذات الصغيرات، ومع كل حفلة أو مناسبة تقيمها المدرسة أصبحنا نلاحظ بعض الطالبات تضع مساحيق التجميل، ما دفع إدارات بعض المدارس إلى التنبيه قبل كل احتفال أو رحلة بمنع مستحضرات التجميل منعاً باتاً، والتنبيه بشكل شبه دائم على عدم اصطحابها للمدرسة في الأيام الدراسية العادية. المؤثرات الصغيرات في عالم التجميل أصبح لهن شهرة واسعة وتأثير كبير في الصغيرات، سواء كنا من المحليات أو ممن حققنا شهرة على المستوى العالمي وأصبحنا علامات في هذا المجال على مستوى العالم. منهن على سبيل المثال نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر 13 سنة، التي تعد من الأشهر وأيضاً من الأكثر انتقاداً في هذا المجال بمظهرها الأكبر من عمرها وبظهورها بشكل مبالغ فيه في الملابس والشعر ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنه من المخطط أن تطلق أمها علامة تجارية باسمها تتعلق بالموضة والتجميل. وأيضاً سالش ماتر المراهقة الأمريكية التي أصبحت من الأكثر شهرة في عالم التجميل، إضافة إلى إطلاقها علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة للمراهقين، حققت انتشاراً واسعاً، ونتيجة للشهرة الكبيرة لصاحبتها أصبحت تباع في متجر سيفورا أشهر متاجر التجميل، وقد شهد يوم إعلان إطلاق العلامة التجارية بأحد المولات الأمريكية تدفق آلاف المراهقين من متابعي سالش، ما أدى بالشرطة إلى التدخل للسيطرة على الوضع. النمط الذي تقدمه هؤلاء المؤثرات لشكل الجسم ولطابع الجمال ولنمط الحياة يجعل الصغيرات يعتقدن أن هذا هو الشكل المثالي، ومن تتخلف عنه ليست جميلة ولن يكون لها قبول، وقد تتعرض للتنمر والإساءة، مما يؤثر بشكل كبير في الحالة النفسية للفتيات، بخاصة وإن كنا لا يتلقين الدعم الكافي من الأسرة. دور الأسرة هو العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل نظرة الطفلة لنفسها والتعامل مع رغبتها. فاستخدام مستحضرات التجميل يحتاج إلى التوازن بعيداً من المنع القاطع أو التشجيع غير المحدود. ومن أهم الأساليب التي يمكن للأسرة اتباعها الاستماع للطفلة وفهم الدافع ومعرفة سبب الرغبة في استخدام مستحضرات التجميل، هل بدافع الفضول أم تقليد الأصدقاء أم التأثر بالمؤثرين، أما الشعور بعدم الرضا عن مظهرها. وتعزيز الثقة بالنفس ينبغي التركيز على مدح صفات الطفل الشخصية مثل الذكاء والإبداع والاجتهاد لا المظهر الخارجي فقط، والتوعية بالاستخدام المناسب للعمر، وشرح أن بعض مستحضرات التجميل صممت للكبار وأن بشرة الأطفال أكثر حساسية، مع توضيح أن العناية بالنظافة الشخصية والبشرة تختلف عن استخدام مستحضرات التجميل. استخدام الأطفال مستحضرات التجميل ليس مجرد سلوك مرتبط بالمظهر،
بل قد يعكس احتياجات نفسية واجتماعية تتعلق بالقبول والانتماء والثقة بالنفس. فيمر الأطفال بمراحل مهمة في بناء هويتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم، ويحتمل ذلك بدرجة كبيرة على الرسائل التي يتلقونها من الأسرة والمدرسة والمجتمع. وعندما تعتقد الطفلة أن جمالها أو قبولها بين الآخرين مرتبط باستخدام مستحضرات التجميل، فقد تبدأ في تكوين صورة ذاتية تعتمد على المظهر الخارجي أكثر من قدرتها أو شخصيتها. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنفس، المقارنة المستمرة مع الآخرين، والشعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، القلق من تقييم الآخرين أو التعرض للسخرية، ربط الشعور بالنجاح أو القبول بالمظهر الخارجي فقط. من بين كل الأجيال، فإن جيل ألفا هو الجيل الذي ارتبط بشكل كامل بالتكنولوجيا منذ بداية حياته، ويعتبرها المصدر الأول للمعلومات والصور الذهنية والتفضيلات، والمؤثرون هم النموذج الأمثل بالنسبة إليهم. يحدث هذا هنا في العراق وفي العالم كله، لذا فإن نمط الجمال لديهم قادم من الصورة التي تقدمها السوشيال ميديا. وقد أثبتت دراسات تسويقية أن جيل زد كان متوسط سن بداية استخدامه مستحضرات التجميل 13 عاماً أو يزيد، بينما جيل ألفا كانت متوسط بداية تعامله مع مستحضرات التجميل بصورة عامة من سن 8 سنوات، وهو ما يشكل انخفاضاً حاداً ويعزز التأثير الكبير لتأثير السوشيال ميديا.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: أزمة التوظيف وتحديات القطاع الخاص في العراق. لعقود شكلت الوظيفة الحكومية في العراق المسار الأكثر جاذبية وأمانا للشباب والخريجين، وكانت أداة رئيسة استخدمتها الحكومات المتعاقبة لامتصاص البطالة، لكن هذه المعادلة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن، فمع تضخم حجم الجهاز الحكومي وارتفاع كلفة فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، باتت قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الموظفين محدودة، لا سيما في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات البترول. ومع الضغوط المالية الحالية وتراجع صادرات النفط بفعل أزمة الملاحة في هرمز، تضيق مساحة التوظيف الحكومي أكثر، فيما زال القطاع الخاص غير قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل أمام مئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً في البلاد. بين أروقة الجامعات وأحلام التخرج، تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة وصفة واقع تجربتها.
3: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حاليا ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم انه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم اصلا. هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما اتوقع انه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية اولا تكون احسن من القطاع الخاص. اولا يكون عندك كل نهاية الشهر انه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون انه انت ذا يوم ما حضرت للدوام، اجازة، مريض، فانه انه راتب راح ينقطع. اضافة الى ذلك ان الرواتب راح تكون جدا قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية افضل. كان يعني قبل اكو رواتب قوية، البلد ما شاء الله يعني الخزينة مالته بها فلوس، ما اكو وظائف. هسه ما اتوقع انه، ما عندي امل الحصول على فرصة عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحالية.
2: قصة فاطمة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لما يواجهه آلاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات، يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل، يستعرض رياض التميمي نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة أبعد المشهد قائلاً:
4: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جدا هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائما الحكومة أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيره، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر، بس للأسف القرارات لما تكون في صالح المقاول صعب جدا بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل والتحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني الكثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
2: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهلة الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحلل الاقتصادي علي باسم هذه الأرقام بالقول:
5: سنوياً العراق يخرج 700,000 طالب، إيش قد تريد تعين؟ إحنا الآن عندنا 4.5 مليون موظف، إضافة إلى 4 إلى 5 ملايين متقاعد، إضافة إلى 3 مليون رواتب نعطي رعاية ورواتب معين، مجموع رواتب الموظفين سنوياً 62 تريليون، إضافة إلى عندنا 12-20 تريليون الدولة تمول صندوق التقاعد. طبعاً إحنا عندنا صندوق التقاعد صندوق كذبة، صندوق التقاعد الدولة تموله من الموازنة العامة للدولة لأن صندوق خاسر. احنا مجموع التقاعد سنويا 10% يأخذون من الراتب الاسمي ما يقارب 3 تريليون، بينما احنا مجموع التقاعد ندفع 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني انا الآن عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. انا متأكد هسه اذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون اللي يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة، وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
2: تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم. وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. من المسائل التي كثر فيها الأخذ والرد بين الحضارات المختلفة مسألة التساوي بين الرجل والمرأة. حقيقة هاي من المسائل اللي لعبت دور مهم على امتداد التاريخ، وبطبيعة الحال ناولتها الحضارات من جوانب مختلفة. ناولتها غالبا علماء الأنثروبولوجي يتناولون هذا الموضوع، وعلماء الأخلاق يتناولون هذا الموضوع، وعلماء الاجتماع يتناولون هذا الموضوع، وكل واحد من زاوية اختصاصه يتناول الموضوع. ومن الملاحظ أن كثير من النقود يحاول البعض أن يوجهها إلى الحضارة الإسلامية في موقفها من المرأة. بطبيعة الحال نقود مفتعلة، يعني نقود مو منتزعة من واقع، لأنه لو كان ذولا مدفوعين بدوافع واقعية لكان ذكروا موقف المسيحية مثلا من المرأة أو موقف اليهودية من المرأة باعتبار الاثنين هن أديان سماوية. لكن احنا ما نلاحظ الا نادر، يعني المستشرقين بالذات او المثقفين بالثقافة الاوروبية لو كان عندهم دوافع واقعية بنقدهم لكان تكون نسبة النقد بالنسبة للمسيحية او لليهودية اكثر من نسبة النقد اللي يوجهوه للاسلام، على ان النقد اللي يوجهوه للإسلام أساسا ما إلى منشأ. لأن سنمر إن شاء الله خلال المسيرة القصيرة لنرى ما هو موقف الحضارة الإسلامية من هذه الناحية. هو أساسا الواقع، يعني التصوير اللي يصورون بأن الإسلام مثلا ما أعطى المرأة كامل حقوقها، هالتصوير هذا أساس كله مفتعل، يعني ما إلى مبرر. ليه؟ لأن إطلاقا أنت لما تتبع القرآن الكريم وتتبع الأحاديث النبوية الشريفة وتتبع الروايات، ما تلقى موضوع الروايات أو موضوع الآيات يتناول موضوع تفضيل أبدا، وإنما يتناول موضوع تصنيف. سأوضح لك الفكرة خلال البحث. وحقيقة إذا صار موضوع تصنيف مو موضوع تفضيل ما يبقى إشكال أبدا. يعني شلون؟ حاول خلي اقرب لك المعنى. يعني انت الان تدخل الى الجامعة، افرض الجامعة اكو بي باب وبنفس الوقت بي دعامة وبنفس الوقت بي شباك مثلا. طبعا الشباك الى دور والدعامة الها دور والباب الها دور، وظيفة الباب غير وظيفة الدعامة، وظيفة الشباك غير وظيفة الباب. ما يقدر يجي واحد يقول ان هذا اللي سوى الباب فضلها على الشباك. ليش؟ لانه سواها اكبر من الشباك. هنا هاي مو مسألة تفضيل، مسألة حاجة ان الباب مثلا يطلعون من عناش اكثر لازم يكون اوسع، شباك يدخل منه نسبة هواء لازم يكون بحجم معين. زين؟ مو مسألة تفضيل، مسألة حاجة. هندسة البناء تقتضي هذا، هندسة المجتمع نعم تقتضي وضع المرأة ووضع الرجل، ولكل منهم وضعية خاصة. المسألة مو مسألة تفضيل. احنا ما نقدر نجي نتصور ان الله عز وجل فضل هالجنس على هالجنس. ليش؟ لان اولا كلاهما مخلوق لله تبارك وتعالى، ثانيا كلاهما مخلوق من دم ولحم، ثالثا كلاهما عماد للأسرة، الرجل عماد للأسرة والمرأة عماد للأسرة، وكل واحد يلعب دور معين بالأسرة
اذا كل ما صنع الدين اجى انطى لكل واحد مكانته، عرف واجباته وحقوقه وخلاه في مكانه في موضعه الصحيح. المسألة مو مسألة تفضيل، مسألة تصنيف. لان خلي احاول قدر الامكان نستجلي الموضوع، نمشي واحد واحد مع الموضوع، ثم ننتهي الى المطلب الذي اردنا يطرحه. اولا اللي يطلع على الحضارات السابقة، سواء كانت حضارات اساسها ديني او اساسها ثقافي مثلا او اجتماعي، ليطلع على الحضارات يجد ان الحضارات ظلمت المرأة ظلما لا حدود له. مثلا افرض اكو اليونانيين، اليونانيين اصلا فلاسفتهم ما كانوا يعتقدون ان المرأة عندها روح انسان ابدا، يعتبرون روح المرأة وروح الحيوان على حد سواء. يعني انت قد تستغرب تلقى واحد من فلاسفتهم يمر يلقى له امرأة شايلة نار بيدها قبس في نار ورايحة لتوقد النار، يقول نار تحمل نارا والحامل شر من المحمول. مثلا تلقى بعض الحضارات منعت عليها الثقافة اطلاقا، منعتها من التزوج من العلم، ان هذه ما تصلح للتزوج من العلم. تلقى بعض الحضارات منعتها من ممارسة الحقوق المدنية. يعني مثلا الحضارة الهندية، الحضارة الهندية ما تعطيها حق مدني ابدا، يعني ما تعطيها ذمة مستقلة بحيث تقدر تملك وحدها من دون الزوج، بنفس الوقت ما تعطيها استقلال بكل الامور عن زوجها، حتى اذا مات الزوج يضعوها الى جانب الزوج وتحرص الى جانبه. حتى لما تطلع على الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وتطلع على تاريخ العرب مثلا وحضارتهم قبل الاسلام، وكيف كانت المرأة مجرد متاع ليس الا، يعني قد لا تتعدى مكانتها مكانة حيوان مربوط بالبيت. اكثر من هذا ما تتصور ان الحضارات السابقة وقفت منها مواقف غاية في الغضاعة. انا ما ارجع اشتقرئها، لكن على الاجمال ادبين هالمعنى. الاسلام اجى على انقاض هذه الحضارات، اجى على اساس ذلك الاساس منبعث من قيم فاسدة في معاملة المرأة. بس هل جاء الاسلام فاقر ذلك الاساس؟ لا، هدمه وهدم على عادة الحكيمة. الاسلام لما اجى يهدم بعض الاسس ما هدمها دفعة واحدة، عالجها بالتدريج، لان الطفرة احيانا تنطي ردود فعل معكوسة. اجى الاسلام عالجها علاجا دقيقا، فاول ما بدأ بان جعل البنت والولد على حد سواء. يعني مثلا اجى المحيط اللي انبعث به الاسلام، من الواضح كان الانسان اذا ولدت له بنت، الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم واضحة، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اجى الاسلام بدأ يطلع بالصورة انه ليش مثلا، ليش ان المرأة تأخذ هاللون من المعاملة مع انها شق للرجل لا تختلف عنه بحال من الاحوال الا في الوظيفة التي انيطت بها. اجى يقتلع هذا المعنى. كيف اقتلع؟ كيف بدأ يقتلع؟ بدأ النبي صلى الله عليه وآله مبدئيا يحكم الدور العاطفي. كيف يحكم الدور العاطفي؟ يعني يقول للانسان ان البنات الاولاد نعم والبنات حسنات والنعمة يحاسب عليها الانسان. فليبدأ بالاناث قبل الذكور. بدأ النبي صلى الله عليه وآله ينعى على اقوام
يعاملون الزوجة معاملة خاصة لأنها ولدت بنت. بدأ النبي وهو المشرع الأعظم، شخص رئيس الدولة اللي يحمل رسالة السماء، بدأ يتخذ أسلوب معين في تربية البنات، لفت نظر المسلمين لذلك. من هنا المنطلق بدأ النبي يزيل هالإطار هذا اللي كان يلفهم، الإطار الأسود اللي بحيث يتشأم أن الولد يأتي أنثى. بدأ هذا الإطار يزيله ويشعر أنه لا فرق بين أن تلد المرأة ذكر أو تلد أنثى. أنت محيطك يقتضي أن تكون حاجاتك الاجتماعية بالنسبة للذكر أكثر من الأنثى، هذا شيء آخر. بس هذا مو إذا دل إنما يدل على جهلك، يعني يقوله النبي، لأن المرأة راح تلعب دور أكثر من الدور اللي راح يلعبه الولد. كيف؟ خل أوضح لك. يعني ما من شك أن الأبو فضل اللي كان يعيش بالجاهلية ينتظر الولد يجي ليه، ليش؟ يفرح بالولد أكثر. يفرح بالولد أكثر لأن الولد راح يقتل، يشيل سيف ورمح ويطعن. يفرح بالولد أكثر لأن راح يحرث الأرض، يزرع، راح يعمل، من وجه اقتصادية يجيب. يعني شي يبني له بيت من حجارة أو يشق له أرض. لكن المرأة ايش راح تبني؟ المرأة إذا نشأت وترعرعت راح تبني أفكار، تبني عقول، تبني إنسان. الإنسان مدين في بنائه إلى المرأة للأم. المرأة عندما تكون أم هي صانعة المجتمع. وأؤكد لك أن أي بناية ضخمة تتصورها يبنيها المهندس إذا صار بيها غلط ممكن الحجارة تزيلها وتشلعها وتبنيها من جديد. لكن إذا انبنى الإنسان بالغلط مو ممكن تجي تهدمه وتبنيه مرة أخرى. خطر المرأة في دور البناء أكبر من أي خطر آخر. إذا كان الرجل يصنع الحجارة فهذه تصنع العقول، وإذا كان الرجل ينتج بالجانب الاقتصادي فهي تنتج بالجانب الاقتصادي وبالجانب الاجتماعي. كيف يعني بالجانب الاقتصادي؟ مدين الإنسان بفكرة إلى المرأة، يعني هي ممكن تخلق الإنسان الكسول، وممكن نعم تبني الإنسان الحرك اليقظ العامل. ولذلك أنا أستغرب، يعني مثلا من النقاط اللي تلتقي مع هالنقطة، الماركسية تعتبر بعض المهن منتجة وبعض المهن مستهلكة. يعني مثلا المعلم يقول المعلم مستهلك مو منتج. نعم، ما نقدر نعتبر عامل منتج عامل مستهلك. هذا موضع غرابة غريب. المعلم هو اللي يصنع الجيل، هو اللي يبني الجيل، هو اللي يبني العقول والأفكار، هو اللي يحرق أعصابه من أجل بناء الجيل. وأنت ما تقدر تلقى جيل واعي، جيل متحرر، جيل عامل، جيل التنمية عنده باضطراد، ما لم يكن مبني بناء صحيح. من اللي يبنيه؟ تبني الأسرة وتبني المدرسة. إذن الأم في واقع الأمر منتجة مو مستهلكة، لا بالعكس، لأن هي تخلق الإنسان المنتج، فدورها بالمجتمع دور خطر. دور الأم، نبهي، يعني إحنا الآن نعتبر الأرض أم الإنتاج، يعني لولا الأرض ما عندنا إنتاج، هي الأساس. المرأة كذلك أم المجتمع، منتجة المجتمع. لما تكون منتجة المجتمع لازم الإسلام يوليها عناية بقدر ما لها من أهمية، وهذا ما صنعه الإسلام، وسنمر عليه إن شاء الله خلال البحث. من بعد هالمقدمة الوجيزة نقول أن الإسلام ابتدأ منها، انطلق منها هنا، انطلق من تجييف المعايير والقيم اللي كانت عند بعض الناس تتصور أن الولد إذا رزق، الرجل إذا رزق بذكر فهذه نعمة، أما إذا رزق بأنثى فراح تحل بالبيت كارثة. قلهم لا، هذا تصور خاطئ، تصور لا منشأ له من الواقع، هذا وهم عادة من عاداتكم الاجتماعية الباطلة اللي يجب أن تزعوها. من بعد ذلك ابتدأ في معاملته للمرأة. هنشوف مسيرته مع المرأة شنو. لا شك أن المرأة ما يظهر دورها إلا بعد الزواج، يعني ما نقدر نعرف دورها الفعال يمتى إلا بالأسرة.
ومن نطاق الأسرة. الأسرة من تتكون؟ تتكون من زوج وزوجة. إلى هنا إلى الزوجة المرأة بدأ دورها الضخم. بدأ دور الحمل، دور الولادة، دور الإعداد، دور الحضانة، بعد ذلك دور التربية. زين؟ الأدوار كلها تنظم نطاق الأسرة. ما من شك أن المرأة ما يمكن يكون لها دور إيجابي إذا كانت طابة للأسرة أو داخلة للأسرة بشكل خارج إرادتها. كيف؟ يعني موضوع الزواج، افرض هذه لما تريد تتزوج وراح تكون عضو بالأسرة وراح تبني جيل والمجتمع، ما من شك أنها إذا دخلت إلى الأسرة مجبرة مرغمة حتما راح ينعكس هذا على فعالياتها الذهنية وعلى فعالياتها داخل البيت، راح تتحول إلى كيان عاطل. من هنا من هالمنطلق بدأ الإسلام يخطط، من هنا أعطى المرأة حرية اختيار الزوج. بس أعطاها حرية اختيار الزوج مو معناه خارج ولاية الأب. ولاية الأب بتقوم بدور الاستشاري. شلون؟ يعني احنا نعرف بالضرورة أن الأب أولا أكثر خبرة، لأنه بشتك شوية بالمجتمع أكثر من ناحية، شفقة أيضا عنده على أولاده. اثنين، لا تريد المصلحة لبنته، فإذا أراد أن يشير عليها فإشارته جاية نابعة من قلب المصلحة ومن قلب الخير، لكن مو معنى ذلك أن إلى الدور الفاصل بحيث يجبر البنت. لا، صارت حادثة. حادثة شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله جالس ومعه أصحابه، فأقبلت بنت وقفت بباب المسجد، سلمت وشقت طريقها ووقفت إلى جانب النبي. قلت روحي فداك يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه يرفع بذلك خشيشته، وأنا لا أريد هذا الزواج، هذا تقريبا أجبرني وزوجني من ابن أخيه، عقد علي ابن أخيه. ومن عبارتها يرفع خشيشته، يظهر ان ابن اخوه وجيه عنده اموال، فاراد ان يرفع بذلك خشيشته. يا رسول الله، بس هذا الزواج انا ما اعتبره متكافئ، ما رايك؟ قال لها النبي: الامر بيدك. وضع الامر بيدها باختيارك، تزوجي او اذا ما تزوجي ما تجبرين عليه. قلت لها: هكذا يا رسول الله؟ باختياري. قال: بلى. قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما فعل أبي، هذا الشيء اللي سواه أبوي أنا أجزت وافقت عليه، لكن أنا أردت أن تعلم النساء أن ليش للآباء في هذا الأمر شيء، أن المرأة ما تجبر على الزوج، لأنها إذا أجبرت أولا أساسا العقد ما ينعقد، لأن شرط من الشروط في أن العقد يجب أن يقع ضمن دائرة الاختيار. أبهلي، إذا أكو اختيار العقد ينفذ، لأن العقد هو شنو؟ نحن إذا نريد نحلل العقد، العقد شنو؟ يعني أنا لما أقول للواحد بعتك ويقول لي اقبلت، هذا عقد. أو أقول لزوجتك ويقول لي اقبلت، هذا عقد. هو هاي اللفظة شنو وظيفة هاللفظة؟ اللفظة طبعا يسموها الفقهاء مبرز، يعني معرف، يعني موضح للإرادة. يعني أنا لما أقول بعتك أعرف عن إرادتي بأني هالسلعة بعتها إليك، أو لما أقول زوجتك أعرف عن إرادتي أني أنا برضاي باختياري. إذن اللفظة مو مقصودة لذاتها، اللفظة واسطة. شايف؟ يعني اللفظة بكلمة راية.

الحاضن الآلي يقولون. الآن أنت لما تلقى المراية قصدك المراية لو قصدك شوف وجهك؟ طبعا قصدك شوف وجهك. المراية واسطة تراويك وجهك. كذلك لفظة العقد واسطة توصلك إلى المضمون، إلى مضمون العقد. فإذا كان المضمون يخالف اللفظ، يعني يجي يقول بعته هو مجبر، أو يقول زوجته هو مجبر، طبعا ما صار عقد، هذا صار إجبار، أصبح العقد الذي ما ينعقد نهائيا بالمرة، ما ينعقد. يعني المسألة، أفرض أن المرأة أذعنت تحت التهديد، تحت الخوف، تحت ظروف قسرية واقع جن، لكن مو معنى ذلك أن العقد انعقد أبدا، لأنه هذا الإجبار اللي تم بدون رضاها، بدون اختيارها، في واقع الأمر ما خلى العقد ينعقد أبدا، وتصبح ثمرة العقد كلها فاسدة لأنها مترتبة على فاسد. يعني بتعبير آخر، الولد ابن زنا إذا صار ولد. إذا أول شيء بدأ به الإسلام في أن يعطي المرأة حقها ويرعاها، ها؟ أن جعلها وهي عماد من أعمدة الأسرة، أن لما تدخل إلى مجتمع الأسرة راح تدخل إلى هذا المجتمع بمحض رضاها، لاختيارها، حتى تتفتح آفاقها. لأن ما ممكن واحد يطب إلى عمل مجبر، وإذا يجبر تنشحن ملكاته الذهنية أبدا. أنا أكد لك الإنسان اللي يجبر على عمل تنغلق أفكاره وملكاته كلها تموت، وما يصبح بعد إلى قابلية للإبداع. والمرأة المفروض منها أنها تبدع في تربية الأولاد، المفروض منها أنها ترفي على البيت جو حنان ورحمة. إذا إجت مجبرة، دخلت إلى البيت وهي مجبرة، ما راح تقدر، لا تقدر تربي ولا تقدر تعيش الحياة الكريمة أبدا، ولا الزوج راح يحيا حياة كريمة. فأول شيء الطاعة حق اختيار الزوج، واحدة. ثانيا إجا رفع أكو فرد حالة حاجز، نقدر نعبر عنه حاجز نفسي. شنو هو الحاجز النفسي؟ أكو من بعض الديانات السابقة اللي كانت تعيش بالجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية، كانوا يعتبرون التبتل أشرف من ممارسة العلاقة الجنسية. شلون يعني؟ أنا أقرب لك المعنى. مثلا أكو روايات باليهودية وأكو روايات بالمسيحية تحث على التبتل. مثلا يحيى عليه السلام القرآن يعبر عنه وسيدا وحصورا. الحصور شنو المقصود به؟ يعني من لا يتزوج النساء، يعني المتبتل. تبالي يتمدحك بأن كان متبتل، يعني الآية في معرض المدح أنه ما يتزوج، كان ماذا؟ ما يدنو إلى النساء. يعني إحنا نقرأ مثلا بالحضارة المسيحية، من أراد أن يقرب من ملكوت السماء فليبتعد عن المرأة. لن نقرأ عند اليهودية أيضا نصوص منها النمط. شعب الجزيرة العربية في يوم من الأيام شاع هالمعنى، شاع حتى عند بعض الصحابة، عند بعض الصحابة صارت حادثة في يوم النبي صلى الله عليه وآله وعظ أصحابه، لما وعظهم وخلص من ذكر القيامة قاموا جماعة حلفوا أن لا يقربوا النساء، ولا يأكل الطعام الطيب، ولا يلبس اللباس الجيد. قالوا نهيم على وجوهنا بالصحراء ونتبتل ونصير جهاد. النبي صعد على المنبر قال من رغب عن سنتي فليس من أمتي، أنا أتزوج وأنا أكل وأنا أشرب، أكل الطعام وألبس اللباس، إن الله لم يحرم مطعوما ولا ملبوسا. حتى طبت زوجة عثمان بن مضعون وكانت امرأة جميلة، دخلت إلى عائشة إلى زوجة النبي، شافتها عائشة عاطل يعني مو لابسة حلي، سألتها ليش مو لابسة حلي؟ قالت لها علما ألبس حلي وزوجي قد آلى على نفسه أن لا يقربني. لماذا؟ قالت سمع النبي يعظ، وهذا بناءه أنه يتقرب إلى الله بالتبتل بالامتناع عن المرأة. إذن عائشة أخبرت النبي وود وراء النبي، قال لها انزع الفكر من رأسك، من رغب عن سنتي فليس من أمتي، أنا أتزوج النساء نعم وأكل الطعام وألبس اللباس، لا رهبانية في الإسلام. إذن هاي لما شاء

0: الصادق سلام الله عليه. جلس يا رسول الله؟ قال بلى. جلس اني آليت على نفسي ان اتبتل. قالها ما هو التبتل عندك؟ جلس التبتل عندي ان لا اتزوج. قالها يعني شنو ليش؟ جلس لا ابتغي الفضل من الله. يعني انا في هذا المعنى هذه التقرب الى الله. التفت اليها الامام قال قومي قومي، لو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة اولى به منك، لانه لم يسبقها احد في فضل. قال لو هذا المعنى اللي تقولي ان التبتل هذا فضيلة لكان الزهراء ما انحرمت منها الفضيلة هذه. ليش الزهراء تزوجت والزهراء سيدة نساء العالمين؟ فضل مو كل واحد من عندكم كل ما تصير براسه فكرة تصير بناء يطبقها ويتقرب الى الله. وهذا مشغل شكلي لازم تشيلين انه هذا صح او غلط. لو كان ذلك فضل لما لسبقت اليه فاطمه بنت رسول الله. فضل يقوم يبطل الحال هذا، اترك هذا الامر، روحي الى الزواج. اذا هل معنى يعني معنى الامتناع عدم الدنو الى الزواج والشعور بالتأثم؟ قال الان مشكله ترى الى الان موجوده. يعني غالبا انت لما ترجع الى عيادات الاطباء النفسيه تلقى من المشاكل النفسية اللي يعالجوها الأطباء نفسيا دائما عدم التجاوب بين الزوج والزوجة، اللي ناتج من شعور المرأة بالإثم عند ملاقاة زوجها. المعنى العيادات النفسية الضج من عنده. إذا الإسلام قضى عليه ووقف النبي على المنبر يقول إن في بضع أحدكم لأجر. قالوا يا رسول الله الرجل منا يأتي أهله ويؤجر على ذلك؟ قال بلى. أرأيتم إذا وضع شهوته بالحرام أيعاقب عليها؟ قالوا بلى. قال إذا وضعها بالحلال يثاب عليها. بدأ الحاجز النفسي يقتلع، يشعر الناس بأن هاي سنة طبيعية، أن هاي فطرة مش عيب. الإنسان مخلوق مثل ما معدته تحتاج إلى الطعام، غريزة الجنس تحتاج إلى إشباع. من بعد ما اقتلع الحاجز النفسي وخلى المرأة تختار زوجها، إذا بدأ يذلل العقبات ويرفع الموانع التي من شأنها أنها تؤدي إلى فساد الأسرة. مثل إيش؟ مثلا نجي إلى طبقات المحارم اللي حرم الإسلام الزواج من عندهم. ليش؟ مثلا أفرض المحارم اللي يحرم أن يتزوج واحد من عندهم. محارم مثل مثلا البنت، بنت الأخت، بنت الأخ، نعم؟ طبقات اللي ذكرها القرآن الكريم المحارم اللي يحرم الزواج من عندها. وإن نزلت، وإن كان غريب يعني احنا قد نلقى بعض فتاوى تلفت النظر. يعني مثلا الموالد والشوارع. انا مستغرب انه عندكم هالمسألة فيما لو زنى الرجل بامرأة وحملت تلك المرأة من الزنا، افرض ولدت بنت هذا يعني بنت من الزنا او بنت اخته او بنت اخوه من الزنا الى اخره، فلن كلهن يجوز له ان يتزوج منهن. يعني لو هو الرجل نفسه يزني وتنولد عنده بنت من الزنا يجوز يتزوج تلك البنت لانه يعتبروها اجنبيه، حكومه اجنبيه. وطبعا منشا الاشتباه جاي من الدليل وهو الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش هو عباره عن العقد الشرعي، هنا ماكو عقد شرعي، فراش ماكو، زين مع الاجنبيه يعني حكومه الاجنبيه، فيقول لك مثل ما كانت اجنبيه يجوز ان يتزوج من الاجنبيه كذلك يجوز ان يتزوج من هاي. مع العلم هاي بنته. واقع ان القاعده، أنا ما أريد أحسم نفسي في جدل الفقهاء، لكن الظاهر أن القاعدة إنما جاءت في مقام الشك في نسبة الولد، فقالت الولد للفراش. وإلا هنا ماكو شك، هنا بقدر متيقن أن هذا متكون من ماء، هذا من ماء ابنة واقعا علما بنته. على العموم الطبقات خليني أجي ليها الآن. إحنا مو يم الزواج من المحارم. الزواج من المحارم موجود عند المجوس موجود وعند اليهود موجود، زين. الزواج من المحارم لماذا حرمه الاسلام؟ ليش؟ الإسلام حرم وشن عليه حربا لا هوادة فيها، وجعل الرجل الذي يقع على إحدى محارمه يقتل حكم القتل. ليش؟ شو السر؟ السر الواقع اكو أسرار كثيرة. افرض احنا لما نقول شنو السر يعني ماكو عندنا علة. اذا عرفنا يعني الان لما نقول ان اكو علة، العلة شنو يعني معناها؟ العلة معناها مو ان العلة يدور مدار الحكم موجود وعدم. يعني مثلا لما اقول ان الخمر محرمة لانها مسكرة، فاذا نوجد شيء مو مسكر مو محرم، علة التحريم الخمرة الاسكار. زين هنا لما نقول ان العلة اللي من اجلها حرم الله الزواج بالمحارم ما عندنا علة منصوصة، عندنا علل تقريبية، ما عندنا علة يدور مدار الحكم موجود وعدم، عندنا علل تقريبية. شنو هالعلل التقريبية؟ العلة مثلا ثبت بالاحصائيات ان الزواج من الاقارب، يعني فضلا عن الاقارب مو البنت وبنت الاخ وبنت الاخت، لا حتى بنت العم، تنبه لي زين، بنت الخالة، ثبت ان الزواج من الاقارب نسبة التعرض به الى الاصابة بالعاهات 30%. التفت لي 30% نسبة التعرض الى العاهات، ثبت احصائيات يعني مستشفيات، ان الزواج من الاقارب يؤدي الى هالنتائج، يؤدي الى ضعف بالخصائص العقلية، ضعف بالخصائص الجسدية، الى صمم احيانا، خرش، هذا تذكروها المتبرين لهذه الامور مطينا بها خلاصات، مطينا بها مجموعة من الاحصائيات. هذا واحد. ثانيا ان النفس اميل للمرأة البعيدة. لان هذا الواقع لما تنشأ ويا البيت الألفة تذهب حدة الشعور إزاءها، والنفس إلى البعيد أميل. مين؟ ثالثا أن الزواج هدف من أهدافه أن يقرب بين الأسر، يربط وسائل المجتمع. يعني الآن تلاحظ إذا أسرة عشيرة تزوج من عشيرة ثانية تصير ما بيناتهم صلة رحم وسائج وقرابة ولون من المودة ولون من الألفة، تتمتن وسائل المجتمع اكثر. زين اما من القريب ما سوى شيء، تحصيل حاصل، انا ابن عمي ابن عمي هو على كل حال. زين هاي من ناحيه. من ناحيه اخرى هدف رابع، اما لما يكون الرجل قريب من المراه والمراه قريبه من الرجل، قد تطلع على ما لا يسرها منه وقد يطلع على ما لا يسره منها، ويكون ادعى بعد ذلك الى النفره. اكو اهداف يعني علل تقريبيه كثيره يذكروها. لذلك نلاحظ الزواج بالمحارم الله عز وجل منعه لاهداف ولمصالح. زين وحده. اثنين منع الزواج، طبعا وين ما يصل المنع الى حد الحرمه، يصل الى حد الكراهه، منع الزواج بالفاسق. الفاسق ليش منع الزواج؟ لانه مثل ما البيئة الصحية تأثر على الاسرة، البيئة الاجتماعية تأثر على الاسرة. يعني مثلا انا اخاف على الولد ينتقل لمرض معدي او ينتقل لضعف بالسلالة، ينبغي ان اخاف عليه اذا انتقل لضعف بالاخلاق، لان اكد لك ان الضعف بالجسم مشكلته اهون، يعني واحد يتمرض ممكن مستشفى يداويه، لكن اذا جبت لي فاسد الخلق يجي نص الليل الى بيته ترنح الخمره، شنو هذا الشيء تستفيد تداوي انا هذا؟ هذا ما يساوي كلش، التراب افضل من نوايا، التراب هواية افضل من عنده، يجي الاسره يدمرها كلها. ولذلك يقول الحديث الشريف من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمه، لان هي بنت رحمه، ابنتك كريمتك، انظر لمن ترقها. مو لان هذا مثلا عنده شهادة او عنده اموال او ابن اسرة ما ينافي اني اتقرب الى، لان غني وهو فاشق، لا والله للفقير مع الرغيف، بس اذا حمل الخلق وحمل الدين انت منك امان. ولذلك يعتبر الاسلام الكفاءة، الكفاءة في الدين. المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم واموالهم واعراضهم. الكفاءة بس الدين وان يكون على يسار يكفيها بس، هذا هو. لان البيئة الفاسدة أأكد لك خطرها اعظم من البيئة الصحية الفاسدة. البيئة الاجتماعية اذا فسدت خطرها اعظم. البيئة الصحية بسيطة، تقدر بلقاح تتخلص من عدها، تقدر بحباية دواء. لكن البيئة الفاسدة مو سهل التخلص من عدها اذا جو الاسرة سمم. ولهذا نلاحظ ان المدمن الخمرة او الفاسق يكره كراهة شديدة تزويجه. ليه؟ مثلا الكفار اخرى اللي يحرم حرمة باتة ان يزوج الانسان او يتزوج منه. زين، في مثل هالحالة ليش؟ هنا طبعا الهدف هدف خلقي، يعني لون او سمي فد، تقدر تسمي اجنبي خاص يعني. يعني الواقع ان الاسلام اراد بذلك ان يحمي مجتمعه، يعني لون من الحصار، لون من الحصار. انا عندي مجتمعي المسلم، ليش اروح لمجتمع غير مسلم؟ انا اذا عندي خير مثل ما يقولون ابدي على نفسي، ليش ادب على الناس؟ المفروض اني اكفي مجتمعي، البنت المسلمة للفرد المسلم. اما انا اروح الان اترك مجتمعي عرضة للتشيب، واروح اجيب من بيئة اجنبية عني ما الها علاقة بحضارتي ولا الها علاقة بخلقي. وهذه المشكلة اللي واقعين احنا بيها هنا. اليوم اكو مشكلة، يعني مثلا افرض بعض البلدان وبالخصوص بلدان النفط اللي انفتحت شوية فجأة على ثروة هائلة، وصار هذا ينتقل يروح الى اوروبا، وراح ليومين وجا جايب لزوجة ويا اجنبية ودخل لنا. لان اولا خلق له مشكلة في داخل البلدة، لان هذه عندها نمط من العادات يختلف عن عاداته، نمط من السلوك يختلف عن سلوكه، نمط من الاخلاق يختلف. من ناحية ثانية فصل الوحدة الاجتماعية، لان انت ابنك تريده يتربى على تقاليدك وعلى خلقك وعلى عاداتك ويحمل عقيدتك، في نفس الوقت ابنك المفروض اكو عنده ولاء، اكو شيء اسمه وطن، عنده ولاء للوطن. انت هاي لما تجيبه هذا اجنبي ما ينشد الى وطنه، ما تكون عنده نفس النسبة من الحماس بالدفاع عن وطنه وعن مقدساته وعن اخلاقه، تتعرض الوحدة الاجتماعية للانفصام. بعدين العامل الخلقي، لان هو ارجوك الانسان شنو يعني؟ الانسان عنده لحم، البقره بها لحم هو اكثر من الانسان. شو شنو الانسان؟ الانسان شنو دم؟ هاي هي الانسان شكل مظهر خارجي، مو هذا الانسان. الانسان خلق، الانسان موقف، الانسان انسانيه. انت اذا جردت للانسان عن الانسانيه وجردت عن الالتزام بالخلق ما صار انسان، صارت يعني مو النبي صلى الله عليه وآله. قد يوم مر لقال جماعة يتفاخرون بآبائهم، يقول واحد يقول أبوي كان هطولة وبيده شيف كذا عرضة وشجاع وكان يقتل الأبطال، وقاعدين يتفاخرون. التفت النبي إليهم قال والله لما يدحرجه الجعل برجليه أفضل عند الله من بعض آبائكم. هو أبو الجعل شي دحرج برجليه؟ طبعا دحرج برجليه الرجيع مو الشكل. قالوا هذا الشيء اللي دحرج ابو الجعل برجليه افضل من بعض ابائكم. ايش مصورين الانسان شنو هو؟ عرض طول الانسان هي هي دم ولحم؟ لا، الانسان قيم، الانسان اخلاق، الانسان تقاليد، الانسان مواقف. انت اللي يهزك من الانسان يهزك منه انسانيته، يهزك منه خلقه، مو انسان ولا لانه عريض طويل ها او لان يتمتع بلقب ضخم. هذا شيء لا اكد لك انا ما تغني، ما تغير من الواقع شيء. وما اكثر الطول والعرض والالقاب الفارغه عند بعض المجتمعات اللي تخلق مشوخ، نصورهم ناس وما مشوخ، والواقع الانسان مجموعه من القيم. ووالله القيمه اذا اجت من الانسان حتى لو يكون الد اعدائي انا امجده. يعني على سبيل المثال انا اليوم كنت اقرا في سيره الحجاج، عجبني هذا الموقف من المواقف. الحجاج هذا الرجل المعروف بالتعدي بالمعروف بالاعتداء. قرأت موقف اليوم والله يهزني. شنو الموقف؟ يقول قطري ابن الفجاءة، قطري من الخوارج، خرج على الحجاج وقاتل الحجاج وانتهت الى معركة دموية كبيرة، زين، وانحلت المعركة، قبضوا على اخو قطري، جابوا اخوه الى الحجاج دخلوا عليه. طبعا هذا اخو قطري، قطري امس مطلع جيش وكان قاتل الحجاج ومئات القتلى والدماء سالت والاموال نهبت، ايش راح يسوي بي؟ قال له والله لا بد من قتلك يا هذا. قال له تقتلني؟ قال بلى. قال له ليش تقتلني؟ قال له اقتلك ليش؟ لان انت من هالاسره اللي شنت علينا الحرب، وانت اخو قطري ابن الفجاءة. قال له ايه؟ قال له لا بد من قتلك. قال له زين، الا اطلع لك كتاب من عبد الملك بان لا سبيل لك عليه، تقدر تقتلني؟ قال له لا. قال له اطلع لي كتاب من الخليفه، لا اقدر ان اقتلك. قال له زين، لو اخرجت لك كتاب اعكد من كتاب الخليفه، شو رايك؟ قال له يا كتاب؟ قال له كتاب الله، ان الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجر وازره وزر اخرى. يقول اطرق الحجاج لما قرأ الايه اطرق، قال والله ما ظننتك تاتيني بهذا، اذهب فقد عفوت عنك وسامحني لاني اسات اليك. نبه لي موقف نبيل، هذا موقف نبيل. فبيش مطلوب هذا؟ يعني رجل اخوه مخش ادمي، هو بيش مطلوب؟ ابن مخش ادمي، الاسره كلها بيش مطلوبه؟ في اي تاريخ اسره باجمعها من اجل ابن او من اجل اخ تؤاخذ واللي يقوم بها العمل يسميه انسان؟ جيب هذا مو انسان. نعم، الانسان اذا مجموعه قيم، متى كان الانسان دم ولحم؟ في واقع الامر النبي يقول لهم لما يدحرجه الجعل برجليه افضل عند الله من بعض ابائكم. اذا الانسان مجموعه من القيم. اعود الى صلب الموضوع، المراه ممكن ان تقوم بادوار هامه اذا اعطيت، يعني اذا دخلت دخول طبيعي الى جو الاسره، ثم بعد ذلك اجى الاسلام يسايرها بهذه الحقوق. اولا رفع عنها الحاجز النفسي، بعدين من بعد رفع الحاجز النفسي امر بان توضع كافة الحقوق التي توضع للرجل توضع للمرأة. زين مش ايش يعني قد انفرد سيقول واحد شون شرحنا كافة الحقوق؟ ياهو انتو الرجل السمحوا له يتزوج اربع نساء، لكن المرأة ما السمحوا له يتزوج اربع رجال. وين شاهدا ولهن مثل الذي عليهن؟ وين؟ انا اعتقد اللي يعترض اعتراض جاهل، يعني هذا يعني ما عنده فهم ولا عنده وعي وما يعقل يزن الامور. لان انا قلت لك المساله مو مساله تفضيل، مساله تصنيف. كيف؟ يعني الان الرجل لما يتزوج افرض امراه او امراتين او ثلاثه، ها؟ لما يتزوج باي دافع؟ بس انت لا تقول لي ان اكو بعض الرجال هذول يعني عقليته محدوده، يتزوج لان عنده فلوس بس، صار عنده فلوس راح يتزوج، غير هاي ما يفتين. هذا انا ما لي شغل فيه، هذا شعر، هذا من الجهل، هذا ليس من الاسلام. كثير من الناس يسيء استغلال الرخصه. يعني الان حتى القوانين لما تعطي رخصه، تعطي الانسان رخصه ان يقود سياره، لكن ما تقول له انت لما تقود سياره امشي بسرعه 150 بالشارع، طفل شحقه ورجل كبير شحقه وما ادري ما اعتدي عليه، هذا هو مخشبني عشان استغلال الرخصه. كذلك الاسلام لما يضع رخصه بالتعدد ويجي واحد يشيل استغلال الرخصه، مو ذنب الاسلام، الاسلام وضعها لحالات ثانويه. الحالات الثانويه مثلا لعل من ابرز الحالات الثانويه امراه ترتبط وياه بعلاقه كبيره، بعلاقه طويله، امراه شريكه عمر، شريكه حياه، ومريضه ما ينتفع منها بشيء بالمره، ها؟ يسوي في مثل الحاله؟ يطلقها، ها؟ او يضطر يتزوج امراه اخرى، يسوي في مثل الحاله؟ في مثل هالحالة حفظا على رعاية هاي المرأة بدل ان يشيلها يذبها اوقات مرضها ويتركها، خلاف يعني خلاف الذوق، خلاف المروءة، خلاف الانسانية، خلاف اصول الصحبة، يضطر ان يتزوج بدل ان يروح يقع في الحرام، نعم، يتزوج بالحلال. هل يعني فتح الزواج عندنا لامثال هالحالات؟ والطلاق ايضا فتح عندنا لامثال هالحالات. وانا اقول لك من يعملها، احنا عندنا موضوع الطلاق الان اللي كانت اوروبا قالبه الدنيا علينا بيه انه المسلمين عندهم طلاق بكلمه يهدم الاسره. ها؟ بكلمه يهدم الاسره. طيب انتم عندكم هدم الاسره مو موجود الاوروبيين؟ هي اكو اسره في اوروبا حتى يقال؟ هي اكو اسره؟ ما ادري رايح لاوروبا شايف، هي اكو اسره في اوروبا حتى يسموها اسره؟ لا واديكم اكو اسره اطلاقا. احنا نشكر الله، والله انا عندما اشوف لي ابو وام هنا واطفالهم قاعدين وياهم ويتعشون سوا ويلتقي واحد بالاخر وهاللون من التفاعل الاجتماعي، اطفاله يمه وزوجته واطفاله الى مجتمعين كلهم على مائده الطعام، اشير راسي بلا اختيار الى السماء واقول يا ربي دومنا النعمه علينا، لان انا شايف هناك باوروبا شكو بالدنيا. الواقع تلقى امراه عمرها 60 70 سنه قاعده مضطره تدور لها جلاد سامعين كلب يؤنس صحبتها بالبيت، لان البنت اذا صار عمرها 15 سنه طفرت راحت، والولد اذا صار عمره 16 سنه طفر راح، ويبقى الابو وحده مسكين يقتله العجز والشيخوخه، وتبقى الام وحدها يقتلها العجز والشيخوخه، الى ان تموت داخل البيت وما حد يشعر بها. هاي الاسره هي؟ انتهى الامر بالاسره هالشكل. ألعن من هذا، قبل سنتين انا لاحظت الصحف ضاجة في انجلترا امرأة عجوز رافعة دعوة على القضاء ليش القضاء منعها من ان تتزوج حفيدها. ليش تتزوج حفيدها والقضاء منعها؟ رافعة دعوة على القضاء ليش منعها من تزوج حفيدها. هدوك هاي اسر؟ ما يسميها اسر لمواخير؟ هاي اسر تسميها الاسر الخاوية اللي ما بيها مكان للعطف ولا للشفقة ولا للانسانية. هي مسيرة الإنسان بالحياة، المسيرة القصيرة، المسيرة إذا ما قضاها الإنسان في جو مشبع بالعاطفة الكريمة وبالخلق تقدر تسميها حياة. الواقع إذا أكو أسرة في ظل النظام الإسلامي في واقع الأمر. أعود إلى صلب الموضوع. إذن الحقيقة جو الأسرة، جو الحنان، جو الرحمة الذي يعطيه الإسلام للمرأة والمكانة اللي يعطيها للمرأة ضمن نطاق الأسرة والحقوق اللي يعطيها للمرأة ضمن نطاق الأسرة، إذا إحنا أسأنا استغلالها مو معناه الإسلام أساء تشريعها. لا، إذا أباح تعدد الزواجات أباح لها الحالات الثانوية، إحنا نجي نسير استغلال شيء آخر. لكن أسألك، لو تزوجت المرأة رجلين كما هو موجود الآن في بعض المجتمعات، لأن الآن في بعض المجتمعات زواج هي أربعة، نبهي، أكو عندنا زوج لزوجة وزوجات لزوج وأزواج لزوجة وجروب مرج، هذا القسم الرابع اللي يسموه المشاع. زين، هذا النوع هالأقسام زواج بالعالم كلها موجودة، لكن أصحها قسمين. الزواج الأول الطبيعي 100% زوج لزوجة، الحالات الثانوية زوج لزوجات متعددة في حالات ثانوية. في مثل الحالات ما يصير بها عيب. ليش؟ لأنه النسل محفوظ. لأن ثمرة الزواج شنو؟ ثمرة الزواج إنجاب النسل. يعني الإنسان ليش يتزوج؟ يتزوج حتى يوفر امتداد للمجتمع، يوفر جيل. الامتداد منين يجي؟ إذا انعرف هذا ابني وأنا أربيه، ابني وعلى فراش شرعي وأربيه. لو قدر ان المرأة تتزوج اكثر من زوج، ها؟ تتصور راح ينحفظ الولد؟ ينحفظ الناس؟ لا، راح ينتهي الامر الى عذر والى فجور. لذلك نلاحظ هنا مثلا الاسلام منح منها الحق، تكوينها الطبيعي يختلف عن تكوين الرجل. هذا مو حق حتى تريد منه تريد مكافأة. ليش ما شاواها وحدة؟ ليش ما شاواها بالشهادة؟ انا اقول لك ليش ما شاواها بالشهادة. يعني انت الان انت طفلك اذا قعد نص الليل مره او مرتين الضوج مخك يلعب تشرك ولك مكان بعيد تروح تنام، المراه تلتذ الى جانب السرير للصبح وما تشعر بقلق. سبب واضح غصبا عليها، يعني خارج عن ارادتها، يعني مو انسان، لا، لكن هي اكو عندها الغدد هاي اللي تتنبه وتفرش عندها انواع من الهرمون اللي من عنده هرمون الامومه، ها؟ البرولاكتين، هذا هرمون الأمومة، هذه يخلي عندها طاقة من العاطفة ضخمة جدا. الطاقة من العاطفة يخليها تطغى تطغى على كل أقسام الطاقات اللي موجودة عندها. إذا المرأة كيان عاطفي، ولما تكون كيان عاطفي يعني مو معناه يريد الإسلام يفضل عليها الرجل، لا، لكن هي تكوينها بهالتكوين العاطفي يحتاج جو الأسرة، يحتاج الطفل، لذلك كيفها الله لجو الأسرة. فإذا كيفها مذنب أنا جعلها كيان عاطفي. الإسلام احتاط بالشهادات جعلها نصفا لهالغرض، لأن الجانب العاطفي يطغى عليها أكثر بحكم تكوينها، مو معنى احتقار إلها، بل بالعكس هاي من ناحية فضيلة إلها. مثلا ليش الطاهر الميراث نص؟ واضح ليش الطاهر الميراث نص، يعني انت لما ترجع للبنية الاقتصادية لكل مجتمع تلقى بالمجتمع اكو بنية اقتصادية معينة تخصص علاقات الانسان المالية بالانسان الاخر. مثلا الان في اوروبا علاقة المرأة المالية بالرجل علاقة تكافؤ، يعني كل واحد مسؤول عن الانفاق على نفسه، الزوج تربط بالمرأة مجرد علاقة بيولوجية جسدية، هذا هو. اما اكثر من هذا ما مسؤول عن المرأة، نبالي المرأة هي مسؤولة، هي تشتغل ويشتغل. لكن تدري عندنا في جو الأسرة الإسلامية المرأة ما مسؤولة عن فلس، بل أكثر من هذا الفت نظرك لنقطة، تدري لو دار الأمر بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة تقدم نفقة الزوجة؟ تعرفون يعني الآن أفرض أنا عندي 100 دينار زايدة من راتبي، 100 دينار يو أبقي عندي زوجة وعندي أقارب ابتداء من الأم والأب وانتهاء بباقي الأقارب. أنا الآن بين أمر هاي المية عليها من أنفقها، إذا أعطيها لذولا هاي زوجتي ما راح يلحقها شيء، إذا أعطيها لزوجتي ذولا ما راح يلحقهم شيء. المن ياهو اللي يجب أن أبدأ به؟ يجب إعطاء نفقة الزوجة. زبالجين تقدم نفقة الزوجة على نفقة الأبوين. ليش؟ لأن نفقة الزوجة ترتبط ارتباط مباشر ببناء الأسرة، ومن هنا تعرف مقدار حرص الإسلام على توفير الجو النفسي الملائم للمرأة حتى تقوى على أداء مهمتها الضخمة وهي مهمة تربية الأولاد. إذن في واقع الأمر لما يعطيها الإسلام بالميراث حصة ويضطر الرجل حصتين، لأن الرجل الحصتين ينفقهن عليها وهي الحصة تأخذها الضمها. إذن الاعتراضات كلها تنهار أنت شوية إلى تقصد. اللي مو ملم بالحضارة الإسلامية إذا يطلع عليها جن تنهار عندها الاعتراضات كلها، ويعرف أن الله عز وجل جعل للمرأة حقوقا تكافئ حقوق الرجل حتى في النظافة. بدأ أضرب لك مثل، طفت يوم واحد على النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي هذا مدعتر ومزوج سوى، شاف مدعتر وصرخ، قال له اسمع، قال بلى يا رسول الله، قال له تنظفوا اشتاكوا، استعمل السواك اسنانك نظفها زين، اغسلوا ثيابكم، خذوا من شعركم، ان بني اسرائيل كانوا لا يتنظفون ولا يشتاكون ولا ياخذون من شعورهم، فزنت نساؤهم. تتبع التعبير كالتعبير صحيح، يعني النبي يقول له مثل ما تحب انت ان تكون امرأتك تملع عينك وجميلة في نظرك ونظيفة، انت كذلك كنت تعطيها حقها، مو تيجي تصير قادورة امامها، لا، انت كما تحب ان تتزين لك تزين لها، هذا الحق ايضا وفر لها، مو المفروض انك رجل انت عندك ميزة، لا، ايضا نفس الامور هذه اعطيها، بل اكثر من هذا. ما حد شوي اروح جايد، انت لو ترجع الى الاحكام عند الفقهاء يتدخل الفقه الاسلامي حتى في اعطاء المرأة حقها في المرجع الزوجي. يعني الواقع ان الاسلام في هذه الناحية يحرص اشد الحرص على ان يجعل العلاقات متكافئة. من بعد هالمقدمة نعود الى الآية، الآية تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. شنو الدرجة؟ درجة القوامة. القوامة شنو؟ الرجال قوامون على النساء. ايش معنى؟ ليش؟ هنا ترى القوامة مو من منزلة تفضيل، لا، القوامة منزلة تنظيم. كيف؟ يعني حتى لا تتعدد الزعامة بالبيت، لان البيت اذا تعددت به الزعامة خرب، جو الاسرة كله يتحول الى جحيم، الولد ينشق، ذهنيته تنشق، يسموه البيت المشهور. اذا الطفل ينشأ بين امه وابو متنازعين، الابو يقول شيء والام تقول شيء، وما يدري الولد يطيع ابوه لو يطيع امه، يحب امه ويحب ابوه، يصبح ممزق الشخصية، تنشطر شخصيته، ينتهي الامر به الى الدمار. اراد الله ان يحفظ جو الاسرة فانطى القوام، يعني وحد الزعامة بهالجانب، اعطى القوام للرجل حرصا على تربية الاولاد. هاي ترى الرجال قوامون على النساء بهذا المعنى، والا شنو القوامة بأي شيء؟ ذمتها المالية منفصلة، تصرفوا اموالها شلون ما تريد. حق العلم مكفول الها، حق اختيار الزوج مكفول الها، نفقتها مكفولة، تصرفاتها كلها مكفولة الها. اذا شنو القوامة؟ القوامة وحدة الزعامة ليس الا. تبالي؟ هاي وللرجال عليهن درجة. لذلك هذا الرجل ايضا بمقدار، هذا الرجل بمقدار ما اعطاه الله عز وجل من القوامة، اراد من عنده ان يكون عف، يعني امره ان يقال عفوا تعف نساؤكم، ثم امر الزوجة رفع عنها الخشيشة. فاليوم طبت وحدة على النبي قالت يا رسول الله انت حارمنا من شيء عند الرجال. قال شنو الشيء؟ قالت الرجال ياخذون سيوفهم ويطلعون يقاتلون بالحرب في سبيل الله. قال لها جهاد المرأة حسن التبحل، المرأة جهادها ان تقوم بوظيفتها الزوجية على ما يرام، هذا يعتبر لها جهاد في سبيل الله. ومع ذلك اذا لزم الامر، اذا صارت حالة دفاع عن النفس، الاسلام ما يمنعها من الجهاد، تطلع للجهاد وتقاتل وتجاهد. وفعلا طبعا نساء مسلمات ضربا المثل الاسمى بالجهاد، وقفا الى جانب الرجل، ولعبا دور مهم في ساحات الجهاد. يعني انت لما تقرأ تاريخ نسيبة بنت كعب ام عمارة، تقرأ تاريخ امرأة ضربت الرقم العالي بالبطولة، ضربت يوم احد ضربة على كتفها اجافتها، وصل الجرح الى جوفها، من قتلوا الها اربعة، واجت تحمل قتلاها على ناقة وسمعت ان النبي قتل، اجليها واحد قال لا النبي عدل، يقول رأيتها تزجر الناقة، خاطب الناقة حل حل يعني تزجرها تمشيها، لما قلت لها النبي حي عافت قتلاها واجت الى النبي، حدقت في وجهه قالت وانك لحي يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. وقفت المرأة، وقف النبي يوم احد يقول والله ان لمقام فلانة نسيبة بن كعب اعظم عند الله من مقام فلان وفلان وفلان، ودار عدة اسماء. وقفت الخنساء، المثل الرائع المشرف في تاريخ المرأة المسلمة اللي وقفت في ساحات القتال، النساء المسلمات اللواتي وقفن الى جانب الرجل في احلك الساعات ولعبا دور مهم. ولعل من ابرز الادوار او اهم الادوار دور الحوراء زينب، هذا الدور اللي وقفته مع اخيها الحسين يوم القتل. ناهيك بي من دور، والله يا المرأة مرت عليها لحظات، وهو هذا السبب اللي يطلع الحسين، السبب اللي خلى الحسين يطلعها من المدينة، وهو يعرف رهافة حسها ويعرف مقدار ما عدها من رقة، لكن مع ذلك الحسين اصطحبها لان يدري غيرها ما راح يلعب هالدور. وقفت الى جانب الحسين، يقول احد كتابنا تدير بيمناها رعاية الرجال وبيسراها رعاية العيال والاطفال.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية،
2: روح القصة حكاية. روح الحكاية. الحكاية تجربة
3: وروح الحكاية تجربة،
2: ولأن قيمة التجربة عبرة
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
2: برنامج حكايتي،
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم حدثت في المغرب، وهي من القصص الغريبة وقد تحدث في ديار عربية وربما أيضا في العراق، لكن المحيط الثقافي في المغرب يختلف اجتماعيا كثقافة، يختلف عن دول الخليج، يختلف عن مصر، حتى منطقة المغرب العربي لها ثقافة. نعم هم إسلام وعرب، لكن هناك ثقافة معينة في حياتهم تتيح لهم أشياء كثيرة، يعني معلنة أو مبيتة. لكن خلي نسمع حكاية الزوج مراد والزوجة هيام.

شنو قصة الزوجين أو الزوجين؟ شنو قصتهم؟ قصتهم إنه مراد موظف في البنك، موظف خريج كلية وحصل على هذه الوظيفة اللي حصل عليها قبل 5 سنوات، متزوج ولديه طفل بعمر 3 سنوات اللي هو طفل صغير اسمه مهند. حياتهم الأسرية مستقرة إلى أبعد الحدود، رجل يعمل صباحا يجي وقت الظهيرة إلى بيته، وزوجته وابنه ودون الصبح يودي الأب إلى الحضانة، والساعة 12 تروح الأم اللي هي ربة بيت اللي هي أيام وتروح تأخذه من الحضانة. اللي صار في أحد الأيام إنه الأب راح استيقظ صبح صلى فطر، والأم هيئت ابنها مهند إلى الذهاب، لبسته حفظته الأمور هاي طفل يعني 3 سنوات، هيئته لأن يأخذ أبوه بطريقة إلى الحضانة، وهذا اللي حصل. هيئته واستعد الأب اللي هو عند السيارة وأوصى الزوجة بأنه أن لا تنسى الساعة 12 قبل 12 أنت في باب الحضانة لأخذ ابنه، والتشدد والحرص من السيارات ومن مطبات الطريق وغيرها من الأمور. شنو اللي صار؟

اللي صار انه الاب وصى الزوجه بعد ان اخذ ابنه وصى يعني المراد ان يوصلها الى الحضانه انه تروحين الساعه 12 تاخذين ابنك وانتظروني على الغداء. راح الاب الى دوامه بصم ومارس عمله. صارت الساعه بالثنتين ونصف. عاده الحضانه اذا ما يجي شخص يعني يجي ولي امر ياخذ الطفل يخلون مرشد او كذا شخص مشرف على هذا الطفل ينتظرون يعطون ساعه ساعتين بعدين لما يحسون ان ثمه شيء قد حصل لولي الامر ومنعه من القدوم الى المدرسه الى الحضانه واخذ الطفل يتصلون عندهم رقمين، رقم الام ورقم الاب. اتصلوا بالام، الام ما ترد جهازيرا ولكن لا اتصال. حاولوا مرة أخرى بالاتصال بها، طلع الجهاز مغلق وخارج منطقة التغطية. الخيار الأخير وهو الاتصال على الأب. اتصلوا على الأب قرابة الساعة 3:50 ظهر، قالوا له السلام عليكم، أنت والد الطفل المهند في رياض الأطفال كذا؟ نعم. طبعا هذا مدهش مدهش مخيف. يتصل بيك دار الحضانة أو رياض الأطفال ويقول لك أنت ابنك وشي صاير. فالرجل أكيد هالة ما هالة هذا الاتصال، يريد يعرف الموضوع. شو قال له؟ هذا ابنك موجود بخير وسلام. عادة الأم تجي تأخذ الساعة ب12، اليوم ما أجت. اتصلنا بيها كان يعني أكو رنين لهاتفه، بعدين اتصلنا بهم انقطع الاتصال والطفل احنا طينا وقت ساعتين اكثر من ساعتين والى الان اكثر من ساعتين واحنا نتامل قدومها وكان الخيار الوحيد هو الاتصال بك. قال لهم مسافه الطريق انا دقائق وراح ابصم اطلع من دائرتي وجاي الى الحضانه وشكرا جزيلا وانا اعتذر اعتذار شديد.

نعم اعتذر الرجل، لكن يعني بقى في هذه الحيرة، مركب سيارته، ابن بخير، بصم وطلع، لكن الموضوع انه زوجته شنو اللي يمنعها؟ يعني الابن خط احمر، ام تجفل او تنسى او لازم اكو شيء. جرب ان يتصل بي طبعا اكثر من مره، جهاز مغلق، وهو بالطريق، حتى يعني القلق مرات يخلي الانسان متسرع في كل شيء. اتصل باختها، موجوده يمك؟ لا. شنو الموضوع؟ القصه كذا، وصلت مهند الى روضة الأطفال، وبالتالي قلت زوجتي أنا رايح للدوام، يحل الساعة 3 تقريبا، تاخذين ابنك الساعة 12 مو تنسين. فحكى للقلت لما اجت أبدا، يخابر أخوه خارج، شنو يريد يسوي يعني؟ ويعرف أنه علاقة زوجته بهذا أخوها اللي خارج هذه المحافظة علاقته سيئة، شنو اللي يستدعيها أن تذهب؟ وإذا أرادت أن تذهب فبالتالي تعطي خبر، وحتى لو رادت تروح هي يمكن أن تمنع من هي تمنع نفسها من الذهاب، لأن عندها طفل لازم تروح للساعة 12. فبدأ يحلل الأشياء، يضع هذا بالطريق، ومن حقه طبعا. وصل إلى الحضانة، أخذ الابن، احتذر من المرشدين أو المدرسين أو اللي كانوا موجودين، ونظام هذه الرياضة للأطفال أنه تعال عفو أنت تأخرت، أكو تعهد خطي، وتبصم وتوقع وتقول أن لا يتكرر هذا الأمر ثانية. عكس هذا أكو عندهم إجراء قانوني بطرد الطفل من الروضة، مسؤولية، يدخلون نفسهم مسؤولية. ونادرا ما يحدث أنه ولي الأمر يتأخر بأخذ طفل من رياض الأطفال أو الحضانة بشكل أدق. وصل إلى البيت، الباب مغلق بدليل أنه استخدم المفاتيح، أكو آلية بيناتهم تغلق الباب، عندنا مفتاح نسخة وعدها نسخة مفتاح للباب الخارجي والباب الداخلي من درفته، يعني من الباب المطبخ وباب الكولودور وغيره. دخل الزوج مراد، أول ما دخل بسرعة دخل المن إلى الباب اللي هو دائما يستخدمونه، هو باب المطبخ. فتح الباب، إذن الباب مقفول، إذن هي جوا ربما، أو هي طلعت وقفلت، طلعت وين ما يدري، مجموعة من التساؤلات في داخل هذا الرجل وابنه وياه. أواني يعني مواعين الفطور على الميز اللي بالمطبخ، بعت سكاين شاي، بعت ما مغسولات، بقايا الطعام ما موجودة، ماكو على الطباخ قدر يعني طبخة شيء، ما معقول أنه الساعة 12 هي ما طابخة وكذا. إذن الأمر جلل اللي دفع بالزوجة أن تطلع، خلي يشوفها بالداخل. أيضا ذهب افتر في كل الغرف بحثا عنها، شاف أيضا فراش النوم مالتهم كما هو غير مرتب، غرفة الطفل غير مرتبة، كل شيء كما تركه صباحا إلا الزوجة.

أمر صعب جدا أنه أنت تغادر بيتك كأي يوم رتيب، تأخذ ابنك للحضانة وتجي الزوجة الساعة 12 تأخذه، وبالتالي يجيك اتصال من الحضانة يقول لك ما أجت الأم أخذت، اتصلنا بها جهازها مغلق، قلق مفتوح، وبعدين أجري الاتصال ولم يرد عليه وبالتالي أغلق، فيقولوا له تعال أخذ منك، وعاش دائرة من القلق، ويدخل البيت يأخذ ابنه ويدخل البيت، فبالتالي يلقى البيبان كلها مغلقة، لما افتحها بمفتاحة بالنسخة اللي عنده اكتشف أنه البيت تركه كما هو، الفراش ما مرتب، الأكل الريوق مال الصبح موجود على الطاولة بالمطبخ، ما طابخة، كل شيء كما هو، إلا زوجته ما موجودة. وين تروح؟ هو يعرف أنه أمها وأبوها منفصلين، والأم ماتت والأب تزوج خارج المغرب في تونس، وأخذ مازيغية، وعايشين كل من عائلة مبعثرة، بعتها بس أختها وواحد من أخوانها مختلفة وياه، وخارج عايش خارج المحافظة، وعتها هذه أختها اللي لم تتزوج، كبيرة بالسن، يعني ليست كبيرة بالسن إنما متوسطة العمر، لم تتزوج وعايشة في شقة. وين تروح؟ وهو اتصل بيها قبل شوي، قال لها أختك يمش، قالت له بدت قلقة، اتصلت بي قالت له شنو الموضوع، قال لها ما لقيتها بالبيت، والأكل كما هو، والبيت مقفول، يعني طالعة طبعا حتى إلى السطح صاحت الرجل. الخيار الوحيد حسب نصيحة الأخت، شوفها عند الجيران، عتها صديقة ما عندي رقمها لكن هي تسكن العمارة رقم كذا الشقة الكذا، وراح خذ ابن أختي المسكين ما عنده رغبة البنت، دق الباب في هذه الظهيرة، فتحت له، العفو أنا زوجتي صديقتك اللي هي هيام أم مهند اللي نسكن في المنطقة الفلانية، الموضوع كذا وكذا وكذا، وأنا في حيرة، اتصلت بأختها ماكو، اتصلت بأقارب ماكو، الخيار الوحيد قلت خاف راحت لك، يعني متصلة بيك وانت اجري، يعني ظرف معين صحي صار عندها طارئ واستنجدت بيك لأنه انت الأقرب، قلت له ما اجتني. والحل؟ قلت له الحل انتظر فساعتين ثلاثة قد يتبين أمرا ما، وبعدها الجأ إلى الشرطة.

نعم مال قاعد صديقتها أيضا. الصديقة نصحتها قالت له يعني انتظر ساعات إلى المغرب ما قبل المغرب وروح بعدين بلغ الشرطة. قالها لا لا عندي رأي، هذا ابني خلي يمت وأنا أروح إلى المستشفيات شوف تأكد وبعدها إلا أروح للشرطة. هي لا مخطوفة ولا مقتولة ولا كؤثة، بس شيء غريب حدث، ربما راحت اندعمت راح تسوق في شيء، تشتري خبز تشتري من البقالة شيء من مكان وتعرضت لحادث، بدليل إنه هو فعلا راح إلى أصحاب البقالة، راح إلى المرور بتقاطع قريب قال لي أكو حادث صار قريب من هنا أنت مرور وتجيك اتصالات أو إعازات أو تعميم. قال لا لا والله. قال شنو الموضوع؟ قال له والله الموضوع بنت زوجتي القصة كذا كذا كذا. وأراد من شرط المرور النصيحة، المرور قال له أنت سوينا وتروح.

ورحت للأقارب سألت عنها في قلالة، والله سألت ماكو شخص راحت، وهاي اللي معاي صديقتها. شلون اجت ويا صديقة؟ انا اقول لكم، قال لها خلي الوليد يمك وانا راح اروح للمستشفيات. قالت لا خلي يبقى الطفل مع ام زوجي اللي عندنا، امراه كبيره داري وتعتني بي، وانا عندي سياره، انت توجه الى المستشفى الفلانيه والفلان والاسم الفلاني والعنوان الفلاني، وانا نقسم البحث في المستشفيات بالنص، انت تروح الى هذه الاماكن من المستشفيات وانا اروح الى مستشفى الفلانيه الفلاني حتى لا يتشتت جهدنا. نصيحه جميله. بعتها بيننا اتصال، تبادلوا الارقام، بعتها بيننا اتصال انت شنو حصلت وانا شنو انتجت، وعلى اساس اذا ما لقينا نلتقي في مكان نقطه داله، وبالتالي نتوجه الى مركز الشرطه. فمن طلعوا امتثل لرايها، من طلعوا هي من اعطت، قالت لها اسال المرور احتمال اندعمت بالبقاله او اهل البقاله خلينا نسالهم. سالوا اهل البقاله، بعدين عرجوا الى شرطه مرور واقف في مظلته، قالوا له القصه كذا كذا ورايحين ان نبحث عنها في المستشفيات. الرجل للشرطة المرور بين لهما انه لحد الان ما جاني اعاز بحادث قريب او دهس، فتوكلوا على الله وروحوا الى المستشفى. انطلقوا الى المستشفيات كل في اتجاه، راح هو الى المستشفيات بعناوينها كذا وكذا، وهي راحت دوروا ماكو اي حادث يسجل ببنت بعمر يعني تجاوزت 20 بعامين 22 23 بهذه المواصفات، ماكو حوادث، اكو حوادث لكن دهس لرجل كذا في هذا اليوم تقريبا. عرفوا بانه ماكو حادث اليوم، اذا هي لم تتعرض لحادث دهس زوجته ولم يغمى عليها او كذا وكذا، وعملية الخطف مستبعدها، وفعلا ماكو هيك يعني امر. التوجه اين؟ التوجه الى مركز الشرطة.

نعم توجهوا إلى مركز الشرطة، سووا بلاغ، القصة كما هي، جمالية زوجتي ما عندها العمل، وصيتها تودي تاخذ ابني ساعة من الحضانة الساعة 12، بلغوني انه ما حد اجى اخذها، رجعنا لقينا البيت كما هو ومقفل وغير ما مكسور من عنده شيء. شكلوا لجنة يعني تروح لتقصي، طبعا سوى الضابط بالبداية اعمام في كل مراكز الشرطة في المحيط الاداري بفتاة بهذه المواصفات، وترتدي من عندك طريقة انه الزوجة من تروح تاخذ ابنها ما تروح متزينة وكذا، تلبس هذا الجلباب المغربي، هذا اللي قبعة وكذا، لكن هو جلباب تستخدمه شلون، احنا عندنا النساء الان تروح للسوق او تريد تتبضع من مكان قريب تلبس لها جبة، هم من يريدون يتبضعون بعض النساء ترتدي هذا الجلباب المغربي. يابا متأكد من هذه المعلومة؟ قال لا يعرف زوجتي من تروح للبقالة كذلك، من تاخذ ابني تلبس هذا الجلباب، تروح الصيدلية تلبس، ما تلبس أي ملابس أخرى، لكن ملابس الخروج من نروح إلى مطعم أو المتنزه لا تختلف. عمم بهذه المواصفات وراح سوى معاينة الضابط، ضابط التحقيق طبعا مو ضابط المركز، ضابط

بيناتكم خلاف ما أعرف. المعطيات تقول إنه أنت المتهم الأول. يابا أنا موظف وعندنا بصمة دخول وبصمة خروج والزمنيات للضرورات القصوى وأكو إجراءات وكتابة ورقة ولازم يوقعها المدير وأكو كاميرات. قالوا لي جيد أنت تفضل يمنا. راحت أنت شنو؟ قالوا لي قلت لهم أنا صديقة زوجته فإجالي بحكم أنه لم يجد عد أختها جواب وعد الجيران جواب وعد البقالة جواب ماكو شيء. ورحنا للمستشفيات ووزعنا العمل بيناتنا وهي حبيبتي وأختي وصديقتي وكذا. هاي تفضلي كتبي لنا عنوانك وطينا رقم تليفونك وتوكلي إلى بيتك. قال لهم ابني عدها يعني. قال لهم أوكي حافظ على ابنه إلى حين أنت تفضل موقوف حتى نقوم بإجراء فيما بعد. نروح إلى دائرتك ونتأكد من الكاميرات ونتأكد أنه أنت ما أخذ الزمنية وطلعت من مديرك ومديرك المباشر والكاميرات تثبت خروجك من دخولك وهذا الأمر. بعدها أنت طليق ونجري التحقيق.

ده باب السجن المسكين مراد. منين يلقاه هذا المسكين؟ ابنه عد صديقة زوجته، وزوجته ما يدري بيها وين، وهو هسه ويا السجناء المتهمين بالسرقة والكذا. يوم قاس عليه أكيد. الساعة بال12 قالوا المراد تعال تفضل للضابط. يابا اسحبنا البصمة مالتك وشفنا الكاميرا، انت باصم من الصبح الى الظهر، من 8 الصبح الى 3 الظهر، وادخلت ما طلعت من هذا حسب يعني ظهور الكاميرا وحسب رأي موظفين وياك وايضا بصمتك، فتفضل انت استريح. يا مراد عندك عداوة مع أحد؟ أبدا. أهلك وين؟ أهلي امرأة عجوز كبيرة طاعنة وصلت إلى 85 على أبواب الموت، ولا أعمار بيد الله. أبوي متوفى، أخواني 2 هم رايحين يعملون في الكويت، وأخت متزوجة في استراليا. تأكدوا من هذه المعلومات؟ نعم صحيح. وضع واقع حال علاقة زوجتك مع أخته؟ لا لا والله هي علاقة كل جيدة، والدليل أنه جيدة جدا، حتى أنه إحنا قبل 4 أشهر بعد مهند 3 سنوات ردنا أن نجيب طفل، فهي قبل 4 أشهر كانت حامل وولدت عد أختها ومات الطفل ودفنته. قال له دقيقة دقيقة، قبل 4 أشهر مات عندك طفل، كانت زوجتك حامل بي؟ نعم. وش سوى راح الأخته؟ قال أختها مرة بنية كبيرة فاهمة داركة، أختها تعرف أن تنكشف عليها، ما عندها عمل، يجيها راتب والدها تقاعدي ورعاية وكذا، مكتفية بهذا، شقتها ملك، فتبات تبقى عندها قبل الولادة بشهر، لأنه يعني من تدخل بال9 قبل منتصف 9 تروح لأختها، لأنه ربما احتمال أن تولد أو يجيها الطلق في أي لحظة، ومن تجيب عندها سيارة الأخت تأخذها تجيب، وبالتالي خبروني وكالعادة كما حدث مع ابني مهند بهذه الطريقة فتجيب. وانت شوف ابنك مات؟ قال لا خبرتني، قالت لي بعد ولادتها انه نولد الطفل بخير سالم، وفرحت. بعدين خبرتها قالت لي البقاء في حياتك، ابننا مات، واختي اخذته فورا ودفنته بيا مستشفى. قال لا ما مو مستشفى، لان سالتها بيا مستشفى، قالت لي لا جبنا قابله ماذون. هذا بالنسبه للضابط قد يكون خيط يوصله إلى حقيقة اختفاء هيام.

نعم يا أبا، جيبونا الأخت واللي اسمها فاطمة. جابوا فاطمة للتحقيق. يا أبا، أختك مختفية. لا أدري أختك مختفية، وزوج أختك كان متهم، لكن وضعه وواقعه ومعطياتها أكدت أنه كان موجود بدائرته أثناء اختفاء الزوجة. وأريدك بس فقط هذا الكلام الضابط تسولفي لي شلون بقت أختك عندك وجابت الولد بخير، بدليل أنه الزوج خابرت زوجها. قالت له بعدين بدقائق قليلة خابرته، قالت له مات. شنو الموضوع فهمينا؟ قالت عادة أختي من تريدي تجيب تجي عندي، بحكم أنه ما عدت هناك أنا أغسل لها، أنا أتكشف عليها، أنا ساعدتها بالطفل، أسهر مع الطفل حتى تنام وترتاح وتعرف وما بعد النفاس. قال ماشي. شنو اللي صار؟ طفل وين ولد؟ بمستشفى. قالت له لا، قابلة. كيف اسمها القابلة؟ القابلة كذا وكذا وكذا. جيبوا القابلة. اجت القابلة. يا أبا أنت مأذونة؟ نعم، هاي أوراقي وأنا قابلة مأذونة وما علي شك بهذا الأمر ومارس هذا العمل، ومن أشوف خطورة أنصح المريضة بأن أو أنا بنفسي أتصل بالمستشفى تجي إسعاف تنقلها، هذه للطوارئ، لكن من أقيس ضغطها وسكرها وانفعالاتها وكذا، وبدرايتي كقابلة مأذونة أعرف أنه الولادة ستكون طبيعية وليست قيصرية. جيد، اللي صار اتصلوا بي الأخت فاطمة، قالت لي وضع أختي كذا، عدها طلق. فعلا إجيت وتأكدت أنه لم يبق شيء على الإنجاب وولادتها طبيعية، ما تستدعي الذهاب إلى المستشفى، وضغطها جيد، سكرها ممتاز، الطفل نازل بشكل جيد ممتاز. شنو اللي صار؟ طلع الطفل بخير والحمد لله، وقصيت الحبل السري وقمت بإجراءات خاصة في هذا الجانب، والطفل سالم. حركته، رفعته من رجليه وضربته على ظهره وكذا، وكسالي فرزة وغيرها من الأمور، والطفل ممتاز وصحته كل جيدة والأم صحتها جيدة. أنا استغربت أنه لفيت الطفل خليته عند أمه، وطتني حسابي فاطمة أختها ورحت. تفاجأت بأنه يعني أنا تفاجأت اليوم أنه أكو طلب من عندكم كشرطة أنه القصة كذا وكذا. شو يعني ما أعرف الطفل إذا مات؟ هو طفل عادي، يمكن أن يتمرض، يمكن أن يسكن. فهسا عرفت أنه الطفل اللي جبته سليم وما بيه شيء مات، وضع الصحي جيد. زين، أكو ملاحظة عندك يا قابلة في مجمل هذه العملية، أكو شيء غريب مثلا؟ الأم كانت قلقة، الأم منزعجة، الأم كانت تبكي من ولدته. قالت لها طبيعية، حتى أنه شال التليفون خابر الزوجة، قالت له بخير ونولد وهاي. وراها أنا طلعت بعد ما أدري ماكش، بس أكو ملحوظة هنا، الملحوظة العظيمة اللي هي ثيمة هذه الحكاية. شنو الغريب في هذه الولادة اللي هو الخيط الثاني اللي استخدمه أو استثمر الضابط في كشف الحقيقة؟

0: شنو هذا الخيط؟ الخيط اللي كشفت عن
1: القابل المذونة.
0: قالت اللي استغربت لأنه هي بيضاء والطفل اللي كان معاهم أظن أنه اسمه مهند من لنوي أمه أبيض، بس هذا الطفل أسود البشر. هنا الضابط تأكد أن الأم قد قتلت الطفل ودفنته لأنه هي خاين الزوج مع شخص من أصحاب البشرة السوداء. تفضل حجي. راحت القابلة إلى بيت الأخت. هل ما قالت القابلة صحيح أنه الولد بشرته سوداء؟ قالت لا إيه، وهذا اللي أنا استغربت له. يعني أبو أبي حمطي والأم بيضاء، إحنا أصحاب بشرة بيضاء على والدتنا ووالدنا أيضا، والطفل مهند أبيض، يعني اثنين الأم والأبيض، فصدمني أنه هذا أسود. فقلت ما أناقش بهذا الموضوع إلى حين أنا أقلم شنو هذا الطفل الغريب. لكن الظروف كانت سريعة وظلت تبكي وتصرخ. أنا كنت في الحمام، قالت لي تعالي الطفل ما يتنفس ومات، تأكدنا أنه ميت. رجت أتصل بأبوه، قالت لي لا تتصلين أبدا، ما أريد انقهره أساسا، لا يشوفه حتى ينقهر، فإحنا نروح مقبرة الأطفال وندفنه. راحوا إلى مقبرة يعني ليست بمحكمة السور أو كذا، يدفنون بها مقبرة أطفال بعيدة. هاي الخالة عتها أخذت الطفل وراحت تفقت مع دفان، دفن الطفل وانتهى. اللي صار شنو بعدين عند الضابط؟ يا شكرا فاطمة، روحت أختي شنو بيها؟ بعد يوم من هذه الإجراءات قال لي الفاطمة، هو طبعا شنو تلقين؟ عتها أغراض نستن عندي؟ قلت لا ينام، عتها حقيبة دائما محتفظة بها عدي، من تريد تشتري مثلا ذهب تجمع فلوس من زوجها، تأخذهن منا ومنا أو من الإيطهية، فتشتري مصوغات ذهبية فتخلي وصولاتهن عندي على مود حتى لا يكشفن الزوج وكذا، ومن يسألها عن هذا الذهب اللي عدها وكذا، فتقول لها هاي اختطتني آي كس، ما تريد تقول أنا، وهذا الأمر معلوم عند الكثير من الزوجة. زين فاطمة، من تروحي للبيت شوفي جيبي لي هاي الوصولات وتعالي لي باكر أكون ممتن. راحت فاطمة، إجالة إبلاغ بأنه أكو جثة مرمية في أحد البساتين، ولفتاة بعمر 22 لقوها يعني مضروبة في مفجوجة في رأسها، ولابسة ثياب خفيفة، يعني ثياب بيت، يعني نصر الدين وخفيفة الثياب. خابره الزوج قال تعالي يا الحبيب، أكو تبليغ بهذه المواصفات ولعلها تشبه أو بمواصفات الزوجة. تمت المعاينة، قال لهم نعم هذا ثوب زوجتي وهي هي زوجتي، ومضروبة في ضربة قوية في عينها وفي جانب الرأس وناسفة هواي ميتة، ماكو أثر الطعنات. دخلوها المشرحة، فحص كذا، تأكدوا من الأشياء، خلوها بالثلاجة. فاطمة ثاني يوم اجت للشرطي، الى الضابط، شنو قالت؟

اجت فاطمة إلى الضابط جايبة الحقيبة كلها، قالت لها وصولات وهاي كلها وأمور، ولقوا وصل بمبلغ، واحد داز مبلغ إلها باسم كذا فلان الفلاني والعنوان الفلاني، قبل اختفائها بل قبل انجابها ب يعني 10 أيام قبل الولادة اللي هي قبل 4 أشهر، قبلها ب10 أيام اجتها حوالة مادية، لكن هاي الحوالة باسم فلان من المنطقة الفلانية. راحت الشرطة بالتقصي مختارية رقم الدارب وكذا هاي الإجراءات، والحوالة منين الرسلت اللي عرفوها انه افريقي يعيش في سكن مع مجموعة من الأفارقة يعملون في البناء، وهو عنده محل ثياب النساء، محل ثياب نسائية. اعتقلت، من اعتقلت تعال انت شنو علاقتك بهيام، وانت ارسلت حوالة بتاريخ كذا من المكتب الفلاني والعنوان اخذنا عرفنا وصلنا لك حجينا، وين وديت يعني هيام؟ طبعا ما قال لهم، ما قالوا لانه احنا لقيناها مقتولة. قال لهم هيام انسانه حبيتها، اجتني تبضعت من عندي حبيتها وحبتني. انا ليش بديت حلقي؟ الاسف عندهم كل واحد ومزاجه وتربيته واخلاقياته، مع احترام وتقدير للمغاربه، لكن ما اعرف الافارقه عندهم لهم خصوصيه النساء تحديدا. حبت الافريقي هذا وحبها، ومن المزمع ان يتزوجوا، وارسلت لها حواله لانه اتصلت بي وانا كنت في مكان، قالت الان محتاجه مبلغ، وارسلت لها المبلغ لانه هي كانت حامل بابني وانا اريد ارتب وضعي حتى اتقدم لها واتزوجها. قالوا لها انت تدري هي متزوجه؟ قال لهم لا انا ما ادري هي متزوجه، انا اللي ادري هي حامل من عندي، وقالت لي سارع بخطبتي وانا اريد رحت ارتب وضعي واحتاجت هي المال حتى ترتبها، ارسلت لها المبلغ. قالوا لا الموضوع منحصر بهذا الافريقي. وين تسكن يا الحبيب؟ قالوا لا والله اسكن في هذه، منين انتم دريتوا انه انا اسكن مع مجموعه من الشباب؟ ذبوا بالسجن، راحوا جابوا الشباب بالبدايه قبل ان يجلبون الشباب، دخلوا تفتيش وفتشوا، ايش لقوا؟ لقوا جلباب بعلاقه، جابوا الجلباب. والكارثه وين؟ ذول عندهم عربانه مال رمل، هم عمال يشتغلون عمال وكذا، عندهم الضابط لقى انه هاي العربانه بها دم حوافها وكذا ومنا، بس هي بها يعني ملغوطه يعني بالرمل وكذا، جيبوا هذه العربانه فحصوا لي هاي الحواف، لقوا الدم قارنوا بدم البنيه لقوا دمها. قالوا له شنو هذا الدم اللي بالعربانة؟ وجاب هذا، تعال يا زوج هذا الجلباب المغربي مو مال زوج. قال ايه هذا مال زوجتي اللي تلبسه من تطلع. احجينا الافريقي الاصدقاء قال لهم انتم متهمين ولقوا الجثة واعترف عليكم. هم قالوا له راح نحكي لك القصة. اربعتهم قالوا له يا ابا احنا جينا من العمل لقينا واحدة مكتولة طايحة بالارض، فقال لنا تساعدوني ندفنها او نذبها في مكان قصي، وإلا أنا أروح أسلم نفسي وأقول لهم أنتم وياي. يقول إحنا خفنا وهو صديقنا وكذا، وحكينا القصة. يا بشنو القصة؟ القصة أنه هي إجت له قلت له، قال أسكت بعدين نحكي وياكم. أخذناها بعربانة وديناها وذبيناها بهذا المكان. تعال أنت أيها الإفريقي احكينا القصة اعترفوا جماعتك. قال لهم والله أنا ما أدري هي متزوجة، حبيتها وحبتني، حملت من عندي واتصلت بي وقالت لي أنا على وشك الولادة والكذا، واتصلت بي قالت لي راح أجيك، موجود أحد وياك بالشقة، وهذه الشقة هي مكان التقانا في الصباحات. فإجت لي، عشنا حياة خاصة، وبعدها لأنه هي تشتاق لي وأنا أشتاق لها، فقلت قلت لها وين
يعني بطنك فارغة. فقالت لي إيه يعني سقط الحمل وكذا. وأنا أريد أقول لك حقيقة أنه أنا ترى جبت وطلع الولد يعني يشبه لونك وخنكت الطفل وموتته وحجت للعقل ودفناه، لأنه زوجي إذا عرف بأنه اللي جايبت بهذه أنا ما رحت إلى سونار أو كذا لأتأكد، لكن خليت على الولادة والولادة عند أختي حتى ما ينكشف الأمر. وقلت ملكة رب العالمين يطلعها ببشرة حنطية أو أسمر خفيف ممكن، لأن هذا الأمر جيني، لكن من طلع بهذا اللون الفاحم فمنو اللي يصدق؟ فأنا كنت مخمور وحسيت أنه يتضحك علي، وبعدين قالت لي أنا متزوجة وزوجي إذا درى هذا ما عرف الأمر وأنا مخمور. تعصبت فالكمت لكمة في عينها، واللكمة كانت قوية ومبين من جماعة الأفارقة الأقوياء، وضربتها بوكسي لكمتها في عينها وانضربت في حافة منضدة زجاجية وانشق ظلت تنزف. بعدين احتاريت وما أقدر شنو أسوي، لا أقدر أخذها إلى مستشفى، طلعت متزوجة فاحتاريت وظليت في واقع لا أحسد عليه، وبالتالي أنا مخمور ومرتبك. بقت تنزف أمامي إلى أن أجوا أصدقائي تأكدوا من أنها ماتت في هذه المكان اللي هم ساكنينه. وقلت لهم لو أروح أسلم نفسي وأنتم شركاء، لأنه إن قتلت بالشقة لو تساعدوني وروح نذبها في مكان. صار الليل ما بعد منتصف الليل، خذناها بعربانة غطوها كذا وهي أمور، وراحوا إلى مكان ألقوها في هذه الغابة البعيدة ورجعوا. ما انتبهوا طبعا للدم اللي بالحواف، لأنه عمال باشر شيلون بيه اسمنت وباشر شيل، لكن نباهة الضابط. الكارثة الزوج المسكين، وهم لو ما وليده هذا مهند أبيض وشبه هم يشك بيه، من عرف هذه الصدمة هان عليه موتها أو قتلها أو غيابها في حياته. طبعا انحكم هذا الأفريقي 25 يعني مؤبد، والأصدقاء اللي وياه هو تخفي على جريمة قتل، كل واحد 5 سنوات أخذ له. وانتهت القضية اللي عاشت في أروقة المحكمة تقريبا قرابة السنة كاملة، لكن في هذه السنة الزوج تحرر من الحزن والمأساة، لكن بقي في صدمة الخيانة وربى وليده، وما ندري في حكايته هو ما بعد قتل الزوجة المستباحة.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تمام شايف
1: يقول هم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعب عليك
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

غياري عن جوابي إلك ينباي، العقل مني تنحى وصار ينباي. غياري عن جوابي إلك ينباي، العقل مني تنحى وصار ينباي. إلك علة يناهب بين ينباي، أعالج والمناية ترف عليّ.

0: الصديق الصدق مو وش تركت ولفي
1: منا. الله غياري عن جوابي إلك ينباي، أنا الغيار لبوتشي عن جوابي ينبئك بما آلت إليه الأمور. هذا البيت يقودنا بشكل مباشر إلى الشاعر الراحل الكبير فيصل آل مشاري. هذا الرجل من مواليد 1860 وتوفى عام 1920. إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة.

زواد وادي الله يرحمه، حكي ثقيل. اليوم راح أخذكم في جولة بالتراث الشعبي العراقي، ما راح أناقش موضوع ومن خلاله أعرج على فقراتنا بقدر ما لا، راح أروح للتراث بشكل مباشر ونسوي جولة في محطات مضيئة في تراث مدينة الناصرية. ليش الناصرية دائما حاضرة في البرنامج؟ ربما عندها حضور لافت يعني لسبب بسيط، أنه هي حاضرة بقوة على ساحة الأدب الشعبي العراقي. هذا ما ينفي ولا يتعارض بحضور البصرة، حضور العمارة، حضور السماوة، الديوانية، بغداد، باقي محافظاتنا الحبيبة، النجف بثقلها الأدبي، ولكن الناصرية أكو ثمة خصوصية. أنا أعتقد، وهذا مو جزم بقدر ما هكذا رأي، اعتبروا نسولف واحد يفكر بينه وبين الآخرين، أنا أعتقد أنه فن الأبوذية اطها هذه الخصوصية، على اعتبار أنه المعقل الأول لفن الأبوذية هو مدينة الناصرية وتحديدا سوق الشيوخ. هذا الموضوع لا غبار عليه، يعني خلاص خلصوا الباحثين من عنده وأكدونا إياه وطلنا تواريخ وتفاصيل تعود إلى القرن 18 من انطلاقة حسين العبادي الله يرحمه. الأبوذية ما انطلق شعر، أعتقد أنه انتشار الناصرية على مستوى الأدب الشعبي العراقي لأن انطلقت غناء من خلال الأبوذية، من خلال الأطوار الغنائية، هذا أمر محبب للناس أسوة بالعتابة. هسه العتابة مو عندها حضور عربي طاغي، هسه العتابة ما خاص بالبادية، خلون طلقت من البادية ولكن كل الناس تسمع عتابة، الأغاني الشامية، الأغاني العربية، المصريين يعرفونها، الخليج العربي يعرفها، الغناء هذا اللحن، هاي الموسيقى العظيمة، هذا العالم الذي يتجلى والذي يتسامى فوق إدراكنا، مواضيع ما تفهم ولكن تبث معاني، كل واحد يتمثل المعنى اللي يريده. فيبدو لي هكذا أنه انتشار الأبوذية واقترانها بأطوار من جهة واقترانها بأصوات جميلة من جهة خلى الناصرية حاضرة في الوجدان الشعبي بقوة، يعني حضورها طاغي. وهذه الأبوذيات عندها أيضا خصلة أخرى، مو فقط عندها مرجوحة غناء ولحن، لا مو فقط هكذا، دائما تبنى على موقف، يعني ثمة دراما، أكو قصة. أيضا هذا الموضوع سارع بانتشارها وخلاها محببة في المجالس والدواوين. لذلك اليوم راح أسوي لكم جولة سريعة في أروقة الناصرية بين الأقضية، راح نروح لقضاء سوق الشيوخ ونروح لناحية العكيكة ونرجع للفود، وعندي هواي تفاصيل راح نتناولها في حلقة اليوم.

خلونا نبلش بأولى فقرات برنامجنا البنفسج قريبا عن الشعر. في قريبا من الشعر راح نتناول بأول محطة قصة أيضا حثت في مدينة الناصرية، على اعتبار اليوم راح نتجول ما بين الأقضية والنواحي ونأخذ القصص ونستلهم العبر من عندها. في كتاب شذرات من الشعر الشعبي في سوق الشيوخ، تنشأ بواحدة من الصفحات توضح علاقة كل الجميلة ما بين الشاعر حافظ محسن العطار، حافظ محسن مري طبعا واحد من الأسماء المهمة، هو صاحب البيت الشهير صافي سماي وهلي عيروني وحسافة بوزن ناقص عيروني، المشت روحي وراهم عيروني صرت قدام ذبوا صوت بي وبيها سالفة وطلابه، هو هيتفد مداخلات مشاكسات هو ووالده مري الله يرحمه، محسن مري الله يرحمه. العلاقة بين حافظ محسن العطار وبين الشاعر كمال السعدون. كمال السعدون يسكن في ناحية العكيكة، ناحية العكيكة مدينة زراعية خضارها في كل مكان، اللي رايح لها شايفها، بها زرع هواي وبها نخل هواي وبها تمر هواي. ففات موسم التمر، يبدو أنه كمال السعدون في يوم من الأيام مواعد حافظ محسن العطار، قايل لا أنا أدز لك مثلا خلي نقول حلانة التمر، واعدة بتمر معين. ففات الموسم وصاحبنا ينتظر حافظ محسن العطار، هالسيد يزلي المهم خلص الموسم وما دزله، فيكتب له واحد من أشهر أبيات الأبوذية، معروف هذا البيت. حتى هذا البيت بالمناسبة نسجت عنه قصص أخرى ربما حتى حاكينها بالبرنامج، أنه مشكلة بين ابن وطلع من أهله وبوقت القصاص ما دزوله، وعموما يعني حتى بيردود. بس هكذا في كتاب شذرات من الشعر الشعبي في سوق الشيوخ يذكرنا هذه القصة تحديدا ما بين الصديقين حافظ محسن العطار اللي يدز الصاحبة الشاعر كمال السعدون، يقول له تظل عيوننا على الدرب رابين.

تظل عيوننا على الدرب رابين، ولا كنا بهذيك الدار رابين، لو انضحك الي ويسحاق رابين، تا ودت تمر بكياس لي.

خلونا نكمل جولتنا بأقضية ونواحي الناصرية، بما أنه بلشنا بسوق الشيوخ معقل الأبوذية وتحديدا رحنا القضاء لعكيكة أو ناحية العكيكة. خلونا نصعد باتجاه الشطرة. الشطرة هكذا يعني أغلب المختصين يشيرون أنه هي يعني أول ما طلعت من سوق الشيوخ الأبوذية تلاقفوها أهل الشطرة، لذلك هي ربما تكون المعقل الثاني لفن الأبوذية. والغريب وهذه وجهة نظر خاصة أنه الأبوذية التي تكتب في قضاء الشطرة تختلف، هي صح جناس وقفل وكذا، ولكن روحيا وشكلا وحتى مضمونا وحتى أكو تزويق لغوي كلش عالي بها يختلفون. يعني في السوق يهتمون بالحبكة والقفل أكثر، في قضاء الشطرة لا، يكتبونها بطريقة خاصة. عندما نتحدث عن الشطرة نتحدث عن هاشم فليح الله يرحمه، عن عبد الواحد الهلالي، إبراهيم آل طلب، يعني القائمة تطول، جبار دحام، يعني رموز الأبوذية في العراق موجودين في هذا القضاء. في يوم من الأيام، والكلام في سبعينيات القرن الماضي تحديدا في بداية السبعينيات، واحد من أصدقاء الشعراء، واحد من الغاوين، عنده سكري مريض، فراح للطبيب وكذا، وكانت يعني الشحة تخيلوا في ذلك الوقت مادة الأنسولين صعب يحصلونها، فينتظر مادة الأنسولين كذا، راح للعارفة، فالعارفة نصحه قال له دواك اجت، دواك اجت. زين هاي مأساة، واحد يودونه يعالجونه بالجت يأكل جت صعبة أجلكم الله، ولكن أصبح علاجه. زين هذه مادة صالحة للتندر بالنسبة للشعراء، فبدأوا يدزوا له أبيات أصدقائه يردون يواسونه يخففون عليه، ما أدري. عموما تخيلوا هي المساجلة داخلة بها أسماء مهمة، يعني مثلا الملا صالح الحثيل اللي هو واحد من أيضا من رموز الأبوذية آنذاك، واحد من الكبار جدا. فبلش هو الملا صالح الحثيلي يقول له فضلك كون سطرة بحبر وصفه.

فضلك كون سطرة بحبر وصفة صحايف تنملي بتعبير وصفة. الطبيب انصف بيوم انطاك وصفة جت علفك عرف نفسك دنيه.

زين هذا زين الشغل. عموما خلونا نسترسل ونكمل قصتنا. وهذه المساجلة، تخيلوا مساجلة الجت، يعني أبسط الأشياء باستطاعة المبدعين أن يعيدون إنتاجها ويقدمونها بطريقة رائعة وبها صياغات وبها بلاغة وبها شغل، حتى لو كان الموضوع للطرفة. التقنية حاضرة، يعني هسه قرينا أول بيتك وتقنيات، مو فقط هكذا تنكتب للنظم. عموما هذا صاحبهم المريض أبو السكري اللي ما يحصل إنسولين، وإحنا ببداية سبعينيات القرن الماضي، ويطيح بيد الشعراء ويردون يواسونه. تخيلوا أنه ألطف بهم أول واحد دائما، بعدين الليفل يصعد، هو يقول للطبيب انصف بيوم انطاك وصفة جت علفك يعرف نفسك دنيا. زين ايش راح يصعد الآخر؟ شي يقول يجي وراه مباشرة الملا ياسين الكربلائي، أيضا واحد من شعراء الشطرة، يقول لهم دخلك الذي للكون يرعى. دخلك الذي للكون يرعى، وفي وعندك جسارة وخوش يرعى، المثلك موش جت وشعير يرعى، صفيت انت وبزنيه رسول.

هسه أول واحد هيك راجديات، الثاني طقات على الرأس، خلينا نشوف الثالث شي يقول له. الملا صالح الحفيلي يقول الطبيب أنصف بيوم انطاك وصفة جت علفك عرف نفسك دنيا. أما الملا ياسين الكربلائي يقول له المثلك موجت وشعيري رعى صفيت أنت وبزنيها رسوية. الثالث مع الأسف هكذا وردت في الكتاب، يعني بدون اسم ما عرفت الشاعر، ولكن هو حتما من الشعراء اللي المضيئين آنذاك. يقول له شريف وتعتني الطيبة وجدتك

شريف وتعتني الطيبة، وجدتك حسافة العله الغيرك، وجدتك مهنب خبزة شعيرك، وجدتك عوافي الكل تقوت المطيه.

طبعا في الحديث على فاعلية الأبوذية وقوتها وأثرها في مدينة الناصرية وكيف ألهمت الجميع، يعني الكل يكتب أبوذية، يعني حتى الأطفال، النساء، الناس العاديين اللي مو شعراء يكتبون الأبوذية، يعني عندهم إمكانية ينظمونها. ليش؟ ببساطة الموضوع له علاقة يعني الإذن تكون موسيقية، تظل يعني من قد ما تسمع هذا اللون تألفه، فأغلب الناس حتى المو شعراء يقدرون يقولون أبوذية، ربما ما يقدرون يقولون قصيدة، ربما يقدرون يكتبون دارمي، ولكن فن الأبوذية هذا اللون وهذا الوزن اللي هو على بحر الوافر، أولا بحر الوافر موسيقي ويعتبر مطية الشعراء، السلم الموسيقي بكل الجميل ورائع، فكرة الجناس ألفوها وعرفوها ودروا بها تحدي، فالكل يكتب. هذا ما خلى جهة أو فئة أو شريحة أو طائفة في مدينة الناصرية إلا داخلت بهذا الموضوع بكتابة فن الأبوذية. راح أخذكم، خد نرجع السوق الشيوخ. سكن في هذا القضاء يعقوب أيوها القماش من الطائفة اليهودية آنذاك. هذا الكلام قبل 1948. سكن وياهم ويشتغل في مجال القماش وكذا، فأيضا بدأ يكتب الأبوذية. شاءت الصدف أنه يكتب بيت من الأبوذية وينتشر انتشار النار في الهشيم، اللي هو ما سلوني، بيت معروف غنوا أكثر المطربين الريفيين، أكثر من مطرب ومطربة غنوا، أعتقد حتى داخل حسن غنى، مو؟

عليمن مرخي دمعي ما سلوني على اللي بالتنازل ما سلوني يومك فض عنهم ما سلوني غيار ونارهم تشتعل بيه.

علي من مر خدمعي ما سلوني. هنا يونس يقول علي من يصب دمعي ما سلوني. شعراء من انتشر هذا البيت واكو أمانة واكو حقوق، مو مثل هسه نقول البيت وانتهى بدون راعي، لا، هذا البيت ليعقوب القماش. فما بين قوة البيت، السباكة مالته، قوة معاني الموسيقى مالته عالية، شكوا بي، قالوا هذا مستحيل هو كاتبه. ثاني يوم التموا لهم خلق، والناس أهل المصلحة واللي يخافون على الشعر راحوا دقوا الباب على من؟ على بيت القماش، على يعقوب. طلع لهم ابنه، قالوا له أبوك وين؟ قال لهم أبوي طالع مو ما موجود الآن. فقالوا له قل أبوك أنه إحنا هذا البيت شاكين مو إله، إذا إلى هذا البيت خلي يكتب هذا الجناس ويدز لنا للقهوة. فحطوا له جناس مال أبوذية اللي هو جناس معاديا، وهذا يعني أهل المصلحة يدرون يعني جناس مو سهل. فإذا قدر يكتب بنفس القوة ويوظف الجناس ونفس السبك الشعري ونفس المعاني، ففعلا هو كاتب ما سلوني. فيرجع يعقوب القماش ويغتاظ جدا، انتوا ليش تفصلوني عن هذه المدينة؟ ليش تفصلوني عن شعرها؟ ويقول واحد من الأبيات أيضا خلى عالق في ذاكرة الأدب الشعبي العراقي، يقول علامك يا دهر قل لي معادين. ش عندك معاديني؟ علامك يا دهر قل لي معادين، كدر وفراق وتهيى معادين، شيوخ المنتفج صاروا معادين، من الفلاح يبغون الحذية.

هاي من المصدر ها؟ والله حلوة. تطلع لك الشيش قد قديم ومعتق وجميل بي هاي قبل الكاسيت من يعلس أو الشريط أو البكرة من توقف هاي الاسطوانة. عموما خلونا نكفي وياكم إلى نهاية الحلقة، الآن راح ننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي قاعد يسمعنا على الهواء مباشرة يتصل بينا على أرقامنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: خلونا نكمل فقراتنا، ما نروح بعيد عن موضوع الحلقة ولا نروح بعيد عن الناصرية اليوم اللي احنا محتفين بيها شعرا وتاريخا وأبوذية إن صح التعبير. خلونا نبقى بهذا الفن الجميل، الروح الواحد من المخضرمين بهذا اللون، من الناس اللي جاي له الكبار والحد الآن معاصرين ويكتبون الأبوذية بطريقة الكبار، الشاعر ماجد الصقار. بالمناسبة ماجد الصقار أنا من زمان قبل عقود أعرفه وأحفظ له أبيات قديمة، ولكن هم بعيدين عن الإعلام وما يشترون الضوء، يردون الضوء هو يجيهم، يعني هم ما يرحون للضوء. شاب جميل من مدينة الناصرية يطلع بزي العربي، وأعتقد هو مهوال أصله بديش داشته وجايب كاميرات وإضاءة ويقعدون بدواوين، وبدت الناس ترتاد عليه ويدعوهم بالاسم فيجون، والتصوير بسيط ولكن طلعنا درر حقيقية، من ضمنها شفنا ماجد الصقار لأول مرة، أنا كنت ما شايفه شكلا، وحضور الطاغي وأبوذياته العظيمة وإلقاء الأجمل. عمار محضر لنا وجبة كلش رائعة.
1: عليك دموع من شلت وقطارين حزن يا الذاعة علومك قطارين، شوص فنك يا المعشي قطارين، بوقت ما حد يقل الضيف حيه لطمن الوقت ويبالغ بلط ماي، ومن فيض الدمع تشني بلط ماي، إذا تنقاس شمهودة بلط ماي، شرط ترقص إذا تنقاس بيه، وحق الله ولد ظل لنا صار، الوقت نكبات بعبوبة لنا صار، بحظي أنده مثل شيخ لناصر بربابة ولا قعد لليوم بيه، قواصر صارت همومي تمر دج النوب الشامت بجرحي، تمردج سوالف من تمر بي، تمردج خناجر والعدم بيسين بيه، جفاني وقمت اغني بطور شطري، وبعد مدري شقل للناس شطري شطرني وصار شطر النيل، شطري عرض تعبر بني اسرائيل بيه، مشوا بنار قلب اشتعل ويناي، وتطرق من جفاني وراح ويناي، إذا تستمع قصت شرط ويناي، بحلق عازف نفخ حسرات بيه، الخذاهم مني ما يربح ويهناي، انهجم بيه تترق قلبي ويهناي، سمج مسقوف خلاني ويهناي، ويهيلها بسعير النار بيه، ام حمله ترد سفن ربعي وسفني، غرقت والخبر غثني وسفني، مثل قصب الفقر دقني وسفني، بواره طار سواني وحنيه، مضيف شيوخ واحترقن شبابه، صرت والواد من نار شبابه، كهل متعوب ومضيع شبابه، صرت والواد يدفعون بيه، أهي ودموع منك بركتهن بشيت ونوق هجرك، بركتهن ليالي جفاك بالون، بركتهن شرط حتى الملال تنوح بيه، ما نقدر طبعنا بس وفينا، ما نقدر طبعنا بس سفينا فقر ويشح علينا، بس فينا منع

حايط متين وصلب بالجام. أنا الما قارنت قرناء بل جام ولا حايط متين وصلب بالجام. لجمل روح من ترحون بالجام أصيلة وليك روح تريد بيه. ردت عود الشباب يعود شي عود بحسبه وعود عد العمر شي عود. صرت بجفاك مو بس كهل شي عود رمي معظام ما تلقاش بيه. قشر قشر يا روح ظليت مع كلاب وياه اللب وقت حزنك. قشر يا روح ظليت مع كلاب وياه اللي بوقت حزنك. مع كلاب ربطل ينكر الخوة مع كلاب يعلمن الوفا ويرد لي. لبن خاصر رضعت ما لبن عام وفزعت وياك تنعد ما

بدي يزير صرت سيف الفقر حطني بيد الزير وقضى حرب البسوسي هوش بيه وحق الطاع واللي يذبح وشبش العرب عياش راح امشي وشبش غزال شلون روضن وشبش نزر ويعت نهار ولي البيه برمح طقني بسواد حشاي وركال حاد بيوم ساق الضعن وركاصرت جن بجفاهي شان وركت جن بغيبتي باتون بيه تذبن بضيج يا وقت محلها قفار وصوهدت واثقل محلها لبن ياز ودوها ما حلها قضيت مشربك وصعبت علي أنا من الشركة مريج حليت على الباطل فرض مضيف حليت كثير مخلبصات وعوي حليت لكن هاي كلفت يا ماجديه

وصلنا إلى آخر فقرات برنامجنا، فقرة تجربة شاعر راح نختم بها. راح أبقى في مدينة الناصرية حتى نعطي هذه المدينة حقها اليوم وهي تستاهل. شعراها الشباب أصحاب التجارب الواعدة والتجارب الغنية والتجارب الراسخة كلهم حلوين. يعني إذا رحنا لأشهر الشعراء إيهاب المالكي، فإيهاب قصادة جميلة والقاء أجمل. إذا رحنا لميثاق الهلالي أيضا راح نروح لواحد يكتب من الروح تماما. إذا رحنا للسيد صادق الصافي، واحد من الشباب الرائعين، وما أتحدث عن صادق الصافي الرائد لأنهم اثنين عندنا صادق الصافي في الناصرية، القائمة تطول والأسماء كثيرة. إذا رحنا بس نصعد للشطرة على الياسين، دكتور جمال اللزبتشي، أسماء لها بداية وما لها نهاية. عموما حتى لا أظلم أحد، هذه المدينة منين ما ملتي غرفتي. فراح أتوقف ما أذكر أسماء. خلونا نختم عند واحد خل أصغر شعراء هالشباب الحلوين، الوسيم أحمد العاشور، واحد من شعرائهم الرائعين اللي أنا شخصيا كلش أحبه شعرا وإلقاءا، وحتى مهذب ورائع ويشتغل على نفسه، عنده أكثر من فيديو كليب في الشعر. خلونا نختم الحلقة عند هذه اللحظة. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا طيلة الساعة الماضية. شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق عمار مشتاق وتجربة شاعر مع أحمد العاشور.

هالمرة حس مشتاق لك فد مرة، وبغيبتك عايش فراغش كبرة. حتى الأغاني استغربتني بلياك، قالت لي وينه، وقلت جاي انتظره. وانت اطمئن ما بي شي، أنا بخير، بس اختنق ما بين فترة وفترة.

0: وحتى تجي بوبش كثف حنيت لك ومن عيني مدرش شمسي ما حنيت لك مو هسة أول ما رحت حنيت لك واستاحشت مثل الجديد بقبره ومطرت الدنيا وقمت غيرك ما أشوف وتخيلك ما بين قطرة وقطرة يتشابهن شيلة قذلتك والكاس باثنين هن تصعد براس الخمرة باثنين هن ترقص بعين الضويات باثنين هن غنيت مرة ومرة يل ما تجي يل ما تجي يعني شي خسرك لو علي ما ردته وتشوف قلب الغيبتك ما ردته كم واحد بواحد اجا وما ردته بعيوني ما يسوون منك نظرة اي والله حبك يل سكتك قمرة وسوالفك تشبه الخبزة السمرة وين ألقى مثلك بشر أصفى من الماي بعيونه غابة ومن جلين بخصرة وخدوده ضحكة نبي وشعره من يميل حتى الهوى يغمض منيش معطرة اي والله حبك واستحمني سئلون كنت ارسم لهم قلب عايف صدره بالله وعي ومن سمعت اسمك فزيت وتلفتت مثل الهوى بالصحرة ورديت قلت لك من جديد انا بخير بس اختنق ما بين
1: شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: السحاب حدت عزالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغثني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الاول.
0: انسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون، ورحلة في عالم التراث والفلكلور والمأثور الشعبي العراقي والعربي في كل مكان. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم، ونرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من كل مكان، سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن تطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أحبائنا أخواننا وأصدقائنا من خارج البصرة وخارج العراق اللي يسمعونا عبر منصات البودكاست وعبر تطبيق راديو جاردن. نزلوا خوش تطبيق هذا، نزلوا ودوروا علينا، راح تلقونا منتظريكم بالمحتوى المفيد والممتع اللي يليق بكم. حلقة أحبتي جديدة، أحب أشكر كل السيدات والسادة محبين القصة خون الذين يراسلوننا والذين يلتقون بنا في شوارع البصرة وما أكنها، مرات نلتقي صدفة في المناسبات الاجتماعية، وأشكرهم، أشكر حبهم، أشكر هذا التفاعل الرائع، أشكر هذا الإصغاء النبيل اللي يخليني فرحان أنه أنا أقدم هذا المحتوى اللي إحنا نتوقع دائماً نقول يابا ما حد يفكر بالفلكلور وبالتاريخ وبالتراث الشعبي. بالعكس، شعبنا البصري شعب مثقف جدا ويحب يتعرف مو بس على تاريخ ولايته، لا، يحب يتعرف على تاريخ بلده وتاريخ العالم كله وتراثه وفلكلوره الشعبي. شعب ذواق، يحب المعلومة الجيدة الرصينة، ويحب المحتوى المتعوب عليه، وإحنا نتعب دائما حقيقة من أجل أن نقدم لكم شيء حلو يليق بأوقاتكم وعقولكم الطيبة الرائعة. اليوم حلقتنا لطيفة، حلقة عن المعتقدات الخرافية في القبائل البدائية، بحث وحكايات وأسرار وظرائف وطرائف وعجائب، راح ناخذها سياحة في هذه الساعة الإذاعية اللي نتمنى إن شاء الله أن تكون ممتعة ومفيدة. فاصل أول وننطلق نبلش برحلتنا. يا حياكم الله في القصة خون ومرحباً.

أحبتي لا تزال توجد في الغابات والجبال الهندية قبائل من الهنود القدماء الذين توطنوا البلاد وحكموها قبل تدفق الجنس الآري واستيلائه عليها. ومثل ما انهزموا بعد حروب طاحنة مع الغزاة المستعمرين، تراجعوا إلى الغابات النائية والجبال الوعرة، وهم يعيشون إلى الآن عيشة تكاد تكون بدائية، يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم العتيقة ولا يرغبون في التحضر والمدينة الحاضرة. طبعا ذولي لهم معتقدات خرافية عجيبة وطريقة معيشة، وتعرفون الهند بلاد العجائب، اللي يعبد بقر واللي مدري شي يسوي واللي يعني عندهم سوالف عجيبة غريبة. اليوم راح نتعرف بشكل دقيق عن مجموعة من هذه المعتقدات والعادات الخاصة في القبائل البدائية في الهند. نبدي احنا نقول دائما علي يكذب، نقول هذا يطير فياله، او شايفينكم فيل يطير؟ كاظم اسماعيل قاطع يقول والفيل عنده جناح، من الذي يصف احدهم او يصف الزمن الاخبار. لكن هل تصدقون انه هناك في الهند من يقول بالفيل الطائرة؟ تعتقد قبيلة ساورة في ولاية أوريسا أن الفيلة كان لهم قديما أجنحة أربعة تطير بها وتصيح كالغراب. فيل وعند أربع جناحات، مو حامل الطائرات هذا، مو فيل. وهذول يقولون أنه إذا تعبت من الطيران وإن تنزل على سطوح البيوت فتدمرها على من فيها، يا ستار يا رب. وكان الطاووس الذاك ليس له ذنب، لك الطاووس ما كان عنده ذنب. وهذول الفيلة طبعا بمناسبة يعتبرونهم نوع من الآلهة عند الهند هناك. فهذا الطاووس راح دعا الفيل، دعا على وليمة طعام لذيذ وشراب شهي، فقعدت الفيل تأكل الفيلة الإله بمعتقدات الهنود، فملأت بطونها واستلقت في مكانها ونامت نوما عميقا. فما كان من الإله إلا أن فصل أجنحتها عنها، فوهب جناحين منها للطاووس حتى يسوي الذنب مات الذيل مات، والجناحين الباقين طاها لشجرة الموز حتى تكون أو تكون أوراق شجرة الموز.

وتقول الخرافة عند قبيلة كاريا أن الفيلة فقدت أجنحتها لأن جدا من أجدادها قديما كان يطير يوما في شمس محرقة فعطش عطشا شديدا ونزل على مستنقع من الماء، وبينما هو يروي أو يروي غلته وغليله في غفلة عن الخطر، إذ برز تنين وأخذ برجله وسحبه إلى داخل الماء، فأخذا يتصارعان 12 سنة و13 جيلا، 13 جيل يتعاركون، بس شلون 12 سنة و13 جيل ما أدري. لحد ما نهكت قوى الفيل ويأس من النجاة، فتضرع إلى الإله، وسرعان ما لبى الإله دعاءه لنجدته، ولكنه وجد الفيل قد مزقت أجنحته وفصلت عن جسده، وهو نفسه قد غار في الأوحال، فلا يرى منه إلا أنفه وأذنيه، فلم يكن من الإله إلا أن يجر الحيوان أو يجر الحيوان الهائل التعيس من داخل البركة بأنفه وأذنيه، فطال أنف الفيل طولا مفرطا وتوسعت أذناه فصارتا عريضتان. ومن ذلك اليوم فقدت الفيلة أجنحتها ولم تعد تطير كما كانت تفعل سابقا. بس لا تطلع السالفة صدق مال الفيل عند جناح. وتحكي أصدقائي نفس القبيلة، قبيلة سأورا، حكاية خلق الفيل، فتزعم أنه لما تزوج راما البطر الأسطوري الأشهر قدم الناس للاحتفال، قدموا على مطايا مختلفة، فكان بعضهم يركب الغزلان، وآخرون يركبون الأسود، وغيرهم الطباويس، ولكن رجلا مسكينا من قبيلة سأورا وزوجته ما كان عنده حقيقة شيء يركبه، فصنع الرجل من الخشب بيجا. البيجا عند الهنود مركب هائل، ودهنه زوجته دهنته بدنس جسدها، فتجسد المركب ونفث الرجل سحره في داخله فصار فيلا حيا، فركباه وذهبا إلى حفل زواج راما تحف بهما العظمة والجلالة.

وان شايفين الناموس شلون العالم كله يضج من شر الناموس ويحاول يتخلص منه بوسائل. هذا الناموس اللي هو مثل البق الناعم، كانوا اهاليتنا قبل من ينامون على السطح الناموس يهريهم هري، فشي يسوون كله ويسموها الناموسية. ناموسية جت اسمها من الناموس، من هذا البعوض أو هذه الحشرات القارصة المزعجة. فكانت الناس تحاول التخلص منه بوسائل لم تقضي عليه إلى الآن، فهو لا يزال يعذب الناس ويمتص دماء الإنسان ويلعب بصحته وحياته. ولكن بعض القبائل الهندية ترى الناموس قد خلق بين زوجين، وتقول قبيلة أوراوون إن سرب الناموس إنما أرسلته زوجة جاندو الذي هجرها بدون سبب. ولكن المرأة لم يقدر لها النجاح كما قدر لبروتي على قول قبيلة برهور، لأن جاندو لما رأى الناموس خلق الذباب العمالقة فابتلعت الذباب النواميس كلها. وتقص قبيلة كوند عن خالق الناموس قصة أخرى، فتزعم أن ملكا حضر إلى كوخ ناسك يلتمس منه ولدا له يريثه في الملك، فقال له الناسك مشيرا إلى شجرة من أنيج: اذهب لها وخذ أول ثمرة يقع نظرك عليها، ثم تعطي الثمرة إلى زوجتك فإذا أكلته حملت لك ولدا. طبعا الملك توجه إلى الشجرة ولكن لم يستطع الوصول إليها لأن الساحرات الخبيثات كانت تحيط بها من كل جهة وتحرسها بيقظة تامة. فإنها لما رأت الملك يقترب من الشجرة حولت نفسها إلى ذباب لادغة وهاجمته بشدة متناهية. الملك المهم شرد إلى كوخ الناسك وأخبره بما وقع. غضب الناسك من وقاحة الساحرات فأخذ قليلا من رماد النار الموقدة أمامه ونفخ فيه ونثره نحو الساحرات. شنو صار؟ تحولت ذرات الرماد إلى نواميس فتاكة، وقامت تلسع الساحرات في أطرافهن وأعينهن. وبينما هن مشغولات بهذه المصيبة التي لم تعرف من قبل، وجد الملك الفرصة فقطف الثمرة المنشودة من الشجرة. وهاي القبيلة يا أخواني، قبيلة كول، تزعم إن شنكر العالم العارف الأشهر كان يدهن جسمه بالرماد، وكل ما كان يتساقط منه يتحول إلى حشرات وثعابين وعقارب وذباب ونواميس.

نعم أصدقائي، نجي على رأي الهنود بمسألة خلق القرد. احنا نعرف هذا داروين أبو نظرية النشوء، مدى نظرية الترقي، تذكرون هاي السوالف مالته. يقول إنه الإنسان ترقى من القرد، يا بخاش أوكي. بس نظرية القبائل الهندية تقول لا، نقول عكس هذا الشيء. الخرافات عند قبيلة لاهوتا ناغا تقول إنه بعض الناس طولبوا، يعني طلبوا منهم يجلبون خشب من دون أن يفقدوا منها ورقة، وذلك لإحراق قربان. وبالتالي لما ما تمكنوا من القيام بشرط مهمتهم استحوا وشردوا إلى الغابة، هربوا إلى الغابة، وفي الغابة وجدوا أنفسهم قرودا، تحولوا إلى قرود بدل ما هم بشر صاروا قرود، فأخذوا يصرخون كيون كيون. ولما تبين للنسوة زوجاتهم ما وقع لهم، يعني عرفوا زوجاتهم أنهم تحولوا إلى قرود، وكنا قد وضعنا دقيق الرز في قدر كبير لصنع الجعة ودهن جباههن به، وأصبحنا قردا صارخات ووكا ووكا، يعني نسوانها من قلبهم. وتربط قبيلة جنج كذلك حكاية خلق القرود بمسألة القربان، وتزعم أن رئيس الكهنة قرر إحراق غابة حتى القاع الأرض تصفو وتحرق عليها أو تحرق عليها الأضاحي، فجاب نار من بيته ومن مدرسة الصبيان ومن بيت عمدة القرية ومن دار الساحر ومن دار حارس القرية، ولم تقبل الغابة النار بحال من الأحوال، فبالتالي لم تشتعل. المهم تعبوا القرويون من هذا العمل الشاق وجرت أيدي

بأيديهم وتصبب العرق من وجوههم، فتحدث بعضهم بعضا قائلا: ويا ترى ماذا تقول زوجاتنا عما نحن فيه؟ نسواننا شو راح يقولون عني؟ فما كان منهم إلا أن ربط كل واحد منهم غصنا من الغابة على عجزه، وأخذ الجميع يصيحون هوب هوب، وذلك لتلهية زوجاتهم. ولكن الأغصان تحولت إلى الأذناب والوسخ والعرق إلى الشعور، لقد أصبحوا قرودا، فدخلوا الغابة وبدأوا يعيشون على ثمارها.

حياكم الله أصدقائي مستمرين وياكم بحلقتنا اليوم من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. وحلقتنا اليوم حلقة مميزة مخصصة إلى المعتقدات الخرافية عند القبائل البدائية في الهند. نكمل أصدقائي مع حكايات الهند عن القرود وخلق القرود. تقول الخرافة عند غوند أنه أكو رجال من هاي القبيلة تسلق شجرة، هاي الشجرة اسمها ثار، ولما نزل شاف أنه إيدينات الثنين تحولتا إلى اللون الأسود اسودتا، فمسح بيهم وجهه، يعني مسح بإيديه مسح وجهه إنه صار وجهه أسود، وكانت معه مدمه فربطها وراءه. بعدين تسلق الشجرة لمرة أخرى ونادى على امرأته لتأتي وتتفرج عليه، ولكن لما صعد وتسلق المرة الثانية ونادى بصوته وجد أن صوته تغير بمجرد رفعه وأصبح كصوت القرد، وتحولت المدمة إلى ذنب ذيل فكان قردا فوق الشجرة. وهناك طبعا أصدقائي حكايات كثيرة عن القرود، فتقول واحدة منها أو واحدة منها أن قردا من القرود وهو الذي منح الرجال اللحى والشوارب، هو اللحى والشوارب جت من القرود. عمي هاي الهنود يقولون مو أنا أقول أنا ما لي علاقة بالموضوع. نجي على أسطورة أخرى من أساطير القبائل البدائية في الهند، ألا وهي خلق حيوان بحري هو السلطعون. السلطعون حقيقة محبوب لدى القبائل الهندية، هم يأكلونه بشهيه، ومو بس يأكلونه، هم حقيقة يستعملونه في سحرهم ويكثرون من ذكره في حكاياتهم. فواحدة من القبائل هي قبيلة موريا تزعم أن فتاة من البشر عشقت سلطعونا ولقت لطيف المعاشرة، ظريف مجامل

وتقول الخرافة عند غوند أن أكو رجل تسلق إلى شجرة سار، ولما نزل وجد كفيه قد اسودتا، إذناته صارت سود، فمسح بهما وجهه فاسود كذلك، وكانت معه مدمة فربطها وراءه، ثم تسلق الشجرة مرة ثانية ونادى امرأته لتأتي وتتفرج عليه، بالصوت وجد أن صوته تغير بمجرد رفعه وأصبح كصوت القردة، وتحولت المدمة إلى ذنب فكان قردا فوق الشجرة. طبعا حقيقة كثير من الحكايات عن القرود في الهند، وواحدة منها تقول أن قردا من القرود هو الذي منح الرجال اللحى والشوارب. هذه أشياء حقيقة تتعلق بمعتقداتهم، احنا قلنا هذه قبائل بدائية فتؤمن بأشياء بدائية، أشياء خارجة عن الواقع، وهي خاصة بها. نجي إلى خلق السلطعون. السلطعون محبوب حقيقة بالنسبة للقبائل الهندية، لأن هم يأكلونه، يأكلوه بشهية، ويستخدمونه في سحرهم، ويكثرون من ذكره في حكاياتهم. فمثلا تزعم قبيلة موريا أن فتاة من البشر عشقت سلطعونا. تقول الأسطورة أنها وجدت هذا السلطعون لطيف المعاشرة، ظريف، مجامل، مجد ووفي، وقد كان هو بالحقيقة أميرا، يعني هو أمير، كان مش يعني بشر وتحول إلى سلطعون وتشكل بشكل السلطعون. وكثير ما يستخدم أصدقائي السلطعون يستخدم في السحر الجالب للأمطار. فمثلا قبيلة هندية بدائية اسمها قبيلة لاهوتا ناكا تقوم بتعليق السلطعون بشجرة وتتركه يموت ويجف، ويزعم أو يزعمون أنه هذا العمل يجلب الأمطار لهم. وكانت القبائل الهندية حقيقة عندما يشتد الجذب الأمطار تنقطع والأرض تكون جدباء عطشاء، يلجؤون خاصة قبيلة كوند إلى نوع من الطقوس. خلينا نتعرف عليها هذا الطقس بعد فاصل قصير أحبتي.

هاي القبيلة لما تمر عليهم فترة من الجفاف يأخذون أصدقائي سلطعون شاب ويقلبوه على ظهره ويركبون في نهايته ريشة من عشب ربط مع الضفدع، فيقولون أو يتوقعون أن هذا السلطعون يصرخ ويتضرع إلى إله المطر بأن يرسل الغيث ليتخلص من مصاحبة رفيقه البغيض. أما كيفية خلق السلطعون فأكو حقيقة أسطورة غريبة عنها. تزعم بهنجا بأنه كان في عصر من العصور فخار محتال خبيث أعجز الناس بخداعه، فتآمروا عليه وقتلوه، وبعد أن قتلوه ألقوا بجثته في نهر قريب على مكان عيشهم، وقالوا له بعد أن رموه في النهر: الآن اصنع أوانيك في الماء وجرب خداعك مع الأسماك والتماسيح. فتحول الفخار إلى سلطعون، وبهذا هم يعللون دهاء السلطعون وخوفه من الإنسان لأنه يرجع بأصله إلى هذا صانع الفخار المحتال. ننتقل الآن إلى أسطورة من الأساطير الهندية أيضا، هي عن خلق العقارب. والعقارب حقيقة من الحيوانات الزاحفة الخطيرة جدا، سمها خطير ويسبب مشاكل حادة للإنسان، قد تصل أحيانا إلى تهديد حياته. أشهر ما في العقرب هو الأبرة ماته، الأبرة اللاسعة التي يخترق بها جسد الإنسان وينفث من خلالها سمه. وهناك خرافة عند قبيلة بوندو عن خلق العقرب، تقول أن الإله الأكبر لما فرغ من خلق الأفاعي لقى أنه لدغ هذه الأفاعي لا يؤلم الألم المطلوب، ففكر في خلق شيء آخر يؤلم غاية الألم. أما كيفية خلق هذا الشيء فغريب ومدهش، هذا الجزء المدهش بالأسطورة. هم زعموا أن الإله أخذ سلطعونا شابا وقلبه على ظهره وركب في نهايته ريشة من عشب سام لتكون له ذنب، بعدين جاب خمس حيات وقلع أنيابها وجمع سمه، فركب الأنياب أربعا في بطنه، نقصد في بطن السلطعون، وجعل الخامس في ذنبه في ذنبه، ثم ملأ السلطعون بنوع من السم لا يقتل ولكن يؤلم أشد الألم. بعدين أخذه الإله إلى قرية ووضعه تحت حجر قائلا له: كل من يجلس على الحجر فلسعه، ولسعتك ستؤلمه ألما لم يعرفه من قبل، فإني منحتك قوة خمس حيات.

وحقيقة نسبوا الهنديين أو الهنود نسبوا خلق معظم الحيوانات السامة إلى الإله مهاديو، فزعموا أن الإله خلق العقرب ليعاقب رجلا متكبرا من قبيلة غوندا أهان صنمه. وجاء في خرافة أخرى، أن الإله خلق العقرب ليكون قرطا في أذن الإله بروتي، كما خلق الدبور الزنبور ليكون حلية في أنفها، والثعابين لتكون لرجليها أساورة وخلاخل، والضفدع ليزين جبهتها. أكمل معاكم أحبتي هذه السلسلة بواحدة من الأساطير عن الغراب. لماذا ينعق الغراب؟ ليش الغراب على صوته هالشكل؟ ليش لونه هالشكل؟ تروي بعض قبائل وسط الهند أن الغراب، هذا الطير الغراب اللي هو رمز من رموز الشؤم، كان في الأصل طائرا أبيضا، طائر أبيض حلو جميل زين، وكلفته الآلهة، اللي يؤمنون بها القبائل البدائية الهندية، كلفته بحراسة سر النار، النار المقدسة، لكنه أفشى السر للبشر، فغضبت الآلهة وأحرقت ريشه حتى اسود كله. ومن ذلك الوقت ما قدر هذا الطائر الأبيض أن يغرد كالعصافير، لا، صار صوته نعيق خشن يذكره بخيانته الأولى. هذه أسطورة نعيق الغراب. نجي على النمر، الذي كان قاضيا للغابة. تعتقد بعض قبائل غوند أن النمر لم يخلق صيادا، هو كان أول قاضي بين الحيوانات، وكان كل من يظلم أو كل من يتسبب بظليمة أو يظلم غيره يجبر على أن يأتي لكي يمثل بين يديه، بين يدي النمر. لكن البشر قتلوا أول نمر، فاختل نظام الغابة، وتحول النمر منذ ذلك الحين إلى حيوان يهاجم الإنسان انتقاما لما فعله أجداده. إذا تلاحظون إنه الأساطير الهندية اللي تتعلق بالحيوانات وكأن فيها رسائل، يعني مو بس موجهة للحيوانات، هي بها رسائل خفية للإنسان، يمكن نحكي بها في ختام الحلقة.

0: من أيضا الأساطير الأرواح التي تعيش داخل الأشجار. تؤمن قبائل كثيرة في أواسط الهند أن الأشجار الضخمة خصوصا شجرة السال وشجرة التين البنغالي هي حقيقة مساكن لأرواح الأجداد، ولهذا لا تقطع الشجرة قبل تقديم اللبن أو الأرز أو الزهور لها، لأن الروح قد تغضب فتصيب الحطاب بالحمى أو الجنون. نجي إلى اليراع، لماذا يضيء اليراع؟ تقول أصدقائي إحدى الأساطير أنه أكو طفل ضاع في الغابة، ضاع بالليل بالغابة، فأشعلت الآلهة آلاف المصابيح الصغيرة لتقوده إلى أمه، وبعد أن عاد الطفل بقيت تلك المصابيح تطير في الليل وتحولت إلى اليراعات التي تحمل نارا لا تحرق أحدا. هاي اليراعات اللي نشوفها، هاي طبعا باعتقاد القبائل. القمر، نجي على أسطورة القمر الذي يسرق أعمار الأطفال. في بعض المناطق القبلية كان يعتقد أن ضوء البدر إذا وقع مباشرة على الطفل الرضيع أثناء نومه فإنه يسرق قوة النمو عند هذا الطفل، لذلك كانت الأمهات يغطين الأطفال، يغطوهم في ليالي اكتمال القمر، أو يخلون قطعة حديد قرب الفراش لطرد الأرواح التي ترافق القمر. احنا أمهاتنا أيضا يخلون قطع من المعدن، يخلون سكين تحت المخدة اللي الوسادة اللي نام عليها الطفل الرضيع. أيضا عندنا فد أشياء تذكرنا بما نقرأه الآن بالأساطير الهندية. نتكلم أسطورة أخرى عن المطر الذي لا ينزل إلا إذا ضحكت الضفادع. أساطير، في مواسم الجفاف كانت بعض القبائل تقيم زفاف رمزي بين ضفدعين، بعدين تطلقهم بالبركة وهي تغني، وكان الاعتقاد أن الضفادع إذا فرحت غنت، وإذا غنت سمعتها آلهة المطر فأرسلت الغيث. طيب، قبل أن نختم، لماذا يخاف الإنسان من البومة؟ ترى بعض القبائل الهندية أن البومة رسول بين عالم الأحياء وعالم الموتى، فإذا وقفت فوق بيت ليلا ونادت باسمه اعتبر ذلك إنذارا بأن أحد سكان البيت سيرحل قريبا، لذلك كانوا يقرعون الأواني المعدنية لطرد البومة. ونتكلم عن الثعبان حارس الكنوز. لا ترى بعض القبائل الثعبان مجرد حيوان سام، هي ترى فيه روحا موكلة بحراسة الذهب المدفون، ومن يعثر على كنز دون أن يستأذن روح الثعبان يصاب بالعمى أو يصبح مجنون يفقد عقله. أما من يقدم له الحليب، يقدم للثعبان الحليب، فيسمح له بأخذ جزء من الكنز. اللافت أصدقائي أنه هذه الحكايات هي تحاول تفسير الإنسان، مو بس تحاول أن تفسر الحيوان وحده. كل أسطورة تقول لنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لماذا نخاف، ولماذا نحترم الغابة، ولماذا لا نقطع الشجرة، ولماذا نهاب النهار. هي حقيقة قوانين أخلاقية كتبتها المجتمعات البدائية بلغة الخيال. وبهذا حقيقة ينتهي وقت المخصص للبرنامج، وأتمنى حقيقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة القصخون لهذا اليوم، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تكلمنا اليوم عن المعتقدات الخرافية عند القبائل الهندية. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود اخطير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصخون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مداد الكلمات ومن عذب معناها، من لآلئ الثقافة ومن مكنون دررها. تايمز سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا. تايمز سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا.
1: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخبر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
2: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: لغة الأيدي، من أوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونياً أو متديناً متطرفاً، أو إن كنت محباً لصدام أو لهتلر، بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة. ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها، وهي اللغة اليدوية التي ابتكرتها أياد القادة المنتصرين والشعوب الخانقة وعقائد الديانات وأتباعها وأرباب أربابها. ربما إنها لغة أفصح من اللسان.

جاءت حين لا يسع المرء الحديث أو لم يسعفه الموقف ولا الكلمات، فرفع الأصابع الخمسة ليس كطي أحدها ورفع أخرى. فثمت ديانات ومعتقدات وتوجهات سياسية وفوارق بين إصبع وآخر، والأمر الأخطر من ذلك أيضاً إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة مواطنها ولغاتها، يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا، ويمكن للاثنين معاً معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معاً على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

اليد المقبوضة. في أحد شتاءات الاتحاد السوفيتي الذي ورث الإمبراطورية الروسية عام 1917، ظهرت اليد المقبوضة خلال ثورة شيوعية اتسمت بالعنف، حيث أودت بحياة الملايين من البشر. وجاءت اليد المضمومة كما لو أنها شعلة من الغضب للثوار، وكانت تلك بدايات لغة تشكلت عنها واحدة من لغات اليد وإيحاءاتها الشهيرة. ولم تعد اليد المضمومة قبل نحو 100 عام على الأقل مرتبطة بالشيوعية والروس الثائرين، ذلك لأنها امتدت وصولاً إلى حقبة الثورة الخمينية عام 1979، التي حولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي إلى نظام إسلامي، بعد تدافع الملايين من البشر نحو ساحة شهياد، ساحة الحرية حالياً. دعينا بقبضتهم إلى عودة آية الله الخميني من منفاه في فرنسا، وهو ما تحقق لاحقاً خلال العام نفسه. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف اليد المقبوضة كلغة ترفعها الشعوب في مختلف دول العالم لدلالات تنضوي تحت شعار القوة والتغيير، وأحياناً تشير إلى الولاء حين تكون المناسبة دينية. الإصبع الواحد. تختلف تأويلات رفع الإصبع الواحد السبابة نحو السماء من موضع إلى آخر، لكنك حين تكون مسلماً وعند احتضارك فإن أتباع الديانة المسلمة يفسرون هذا على أنه أمر ينبئ عن حسن الخاتمة وبأنك من أهل الجنة، كما يقول بذلك الموروث الديني، تماماً كما حدث مع ما يعرف برافع السبابة في حادثة هجوم المسجدين في نيوزيلندا خلال مارس آذار 2019، حين توفي رجل ستيني متأثراً بجراحه إثر إصابته بخمس طلقات نارية من متطرف نيوزيلندي، والذي اشتهر لاحقاً بسبابته التي عدها نشطاء دلالة على حسن الخاتمة والمآل. لكن الأمر يتفاوت إن كنت في ميدان غاضب تملأه مسيرات الآلاف من البشر الحانقين، حيث يختلف رفع السبابة إلى السماء في معنى، مشيراً إلى التهديد والوعيد، كما هو الحال حين تكون أمام شخص غاضب فإن أول ما قد تواجهه هو إصبع سبابته الذي ينذرك بلغة تهديد أقوى من الكلمات. وكان أشهر من رفع سبابته أثناء خطاباته

المقدس، وهو الإصبع الذي كثيراً ما أشهره في وجه الإسرائيليين. علامة النصر. وإن كانت اليد المضمومة تشير إلى القوة والإصبع الواحد إلى الشهادة والتهديد، فإن رفع إصبعين نحو السماء السبابة والوسطى يكون دلالة على النصر، مجسدين حرف في. ويروى أن عرابها الأول كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل حين أشار بيمنى ذات يوم مشرق بالنصر، وسميت بعلامة النصر لأن حرفها الأول يأتي اختصاراً لفيكتوري، أي النصر باللغة الإنجليزية. ويختلف معناه اليوم عما قبل الحرب العالمية الثانية حين كانت تعد علامة مهينة، لكن بعد ذلك دعا سياسي بلجيكي عبر هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة بي بي سي إلى كتابتها على الجدران واستخدامها كرمز للمقاومة. والحركة التي تعد اليوم واحدة من أكثر إيماءات اليد الشائعة حول العالم لها معان مختلفة بحسب الجغرافيا والناس في مشارق الأرض ومغاربها. ففي بعض البلدان كدول الكومنولث يعد رفع السبابة والوسطى بمثابة إشارة هجومية. وثمة حكاية أخرى تزعم أن قصة علامة النصر انطلقت خلال حرب 100 عام بين فرنسا وإنجلترا، حين اعتقل رماة الأقواس الطويلة الفرنسيون وقطعت أصابعهم السبابة والوسطى حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من استخدام القوس والسهم، وهو ما خلده المناصرون لهم فيما بعد برفع السبابة والوسطى للدلالة على المقاومة. ولم يكن تشرشل وحده من اشتهر بسبابته والوسطى، فالرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون أيضاً استخدم الإشارة ذاتها حين كانت تحارب بلاده فيتنام، وأصبح ريتشارد يعرف بها، واستخدمها أيضاً بعد مغادرته المكتب البيضاوي عام 1974. وحتى يومنا هذا حين يشعر المرء بنصر بعد اختبار في الجامعة، وحين يخرج طبيب بعد بضع ساعات من عملية جراحية معقدة، تجدهما يلوحان لعدسات الكاميرا بالإصبعين معاً وابتسامة المنتصرين.

الأصابع الثلاثة. لا يبدو أن قاموس اليد وأصابعها سيقف عند حد وزمن، ففي كل زمان تخرج حركة احتجاجية أو تظاهرة حاشدة بأصابع مختلفة لتغدو بعد ذلك رمزاً للاحتجاج والمقاومة، تماماً كما كانت إشارة الأصابع الثلاثة شائعة جنوب القارة الآسيوية في ميانمار حين لوح بها المحتجون على الانقلاب العسكري الذي حدث خلال فبراير شباط 2022. وكان المحتجون رفعوا أصابعهم الثلاثة الوسطى كنوع من التعبير عن رأيهم ورفضهم للانقلاب، وهي إشارة ظهرت للمرة الأولى في أفلام هانجر جيمز، وتشير إلى التضامن داخل عالم يحارب فيه الثوار من أجل الحرية ولمواجهة الظلم. واندلعت داخل يانغون كبرى مدن ميانمار تظاهرات ضد المجلس العسكري حين أعلن الجيش انقلابه على الحكومة بعد ادعاءات تقول إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت ممارسات خاطئة وتزويراً، لكنها مزاعم بلا أدلة وفق الحكومة. ولم تكن الإشارة التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية حديثة عهد، إذ ظهرت عام 2014

عقب استيلاء الجيش على السلطة داخل تايلاند لتصبح الأصابع الثلاثة رمزاً لمناهضة الانقلابات أينما كانت.

الأصابع الأربعة خلال يونيو حزيران عام 2013، خرجت للعالم مفردة جديدة في لغة الأصابع، وهي إشارة الأصابع الأربعة التي اتخذها مناصرو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل عزله ومحاكمته حتى وفاته رمزاً لهم. وكان المعتصمون الذين رفعوا أصابعهم الأربعة يشيرون بذلك إلى مسجد رابعة العدوية، وهو بالجوار غير بعيد من الميدان الأشهر الذي يحمل الاسم نفسه. وتعد الإشارة المثيرة للجدل مؤشراً إلى الانتماء للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية في بعض البلدان. فحين ترفع أصابعك الأربعة المتلاصقة وأنت في ميدان تقسيم التركي، أو حتى في باحة شمال العاصمة مدريد الأسبانية، فأنت على الأرجح تنتمي للجماعة الدينية المتطرفة، وهذا أمر قد يقودك إلى السجن داخل بعض البلدان. وأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشهار حركة علامة رابعة حين رفع يده عقب كلمة ألقاها في مدينة بورصة غرب تركيا، وكان ذلك عقب كلمة قال فيها: ميدان رابعة العدوية أضحى رمزاً على حد وصفه.

اليد المشدودة إلى الأمام. الحال كذلك في بلدان مختلفة من العالم اليوم، إذ لا يمكنك أن تشير بيدك اليمنى المشدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: راديو تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب رجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضيا عبر موقع على الأنترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الإنترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثا بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائما.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أماناً ووئاماً فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لأضعاف الدين، أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما إن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح جديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمرة، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين ممن يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. بجرى العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة، من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة.

أمثلة كثيرة لتداخل الدين مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. إذ ترد أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر، فنحن نعيش عصر الفكر الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تحية طيبة أحبتي المستمعين الكرام، هذه حلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: الاحتباس الحراري أخذ مداه عالميا وأصبح يؤثر في كل شيء، يؤثر في المناخ بصورة عامة، يؤثر في كمية الأمطار التي تتلقاها الأرض، يؤثر في كيفية العيش يعني للكائنات الحية، نباتات وحيوانات أو بشر. وزادت من حدته ما تعانيه الأرض في الأصل من زيادة كبيرة في المصانع وفي النتاجات والحديثة وغيرها، كلها أسهمت وبشكل واضح وجلي في موضوع زيادة الاحتباس الحراري، حتى أصبح الدرجة الواحدة لارتفاع درجات الحرارة أو الدرجتين نعتبرها بشكل اعتيادي، ولكن هي في حقيقتها مأساة كبيرة. كثير من الناس يتحدثون يوميا هذا الحديث البسيط أنه عندما يزرع تموت الكثير من المزروعات، فأصبح مثلا البصريون يقتنون مجموعة من النباتات الصحراوية التي تتحمل الحرارة الشديدة، أما الكثير من النباتات التي كنا نشتم أطر زهورها ونراها في البساتين وفي الحدائق أصبحت من النادر أن نراها. مثلا على سبيل المثال الليمون، أشجار الليمون كانت موجودة في البصرة، أشجار التين كانت موجودة وبكثرة، التوت تكي موجود وبكثرة، الرمان، كلها انتهت. وحتى الذين يزرعون هذه الأشجار يعانون من أنها لا تتحمل، خصوصا من يدخل السابع والثامن، لأن البصرة ما كانت تصل بها درجات الحرارة إلى 50 51 52 53، الذي تشعر به 54 60 بالشمس، 70، شو الموضوع؟ يعني الموضوع مؤلم بصراحة وقاسي جدا، مما تسبب بانهيار كبير في الثروة النباتية اللي موجودة في مدينتنا على سبيل المثال، وفي عموم العالم طبعا، ولكن العراق هو من أكثر الدول تأثرا بهذه التغيرات الحرارية الشديدة. هذا على مستوى المدينة، على مستوى البصرة مثلا. كذلك عندما نتحدث عن مستويات درجات الحرارة، هي لا تؤثر فقط في النباتات، إنما تؤثر في المسطحات المائية، فتزيد من التبخير، وبالنتيجة تزداد ملوحة المياه، وبسبب قلة الإطلاقات يدخل اللسان الملحي ويتسبب بكارثة بيئية أكبر لمن؟ للتربة وللنباتات وللحيوانات أيضا، حيوانات التي تعتمد على الأنهر وعلى المياه. فارتفاع درجات الحرارة مع غياب وعي كافي وإجراءات كافية ومعالجات كافية من الحكومة لدرء هذا الصدع الذي تتسبب به ارتفاع درجات الحرارة، نقع بمشكلة هي مشكلة الاحتباس. الذي نحن بصدده لكي ندلل على أن الاحتباس هو مو موضوع يعني ناس مترفين يتحدثون به، وإنما هو حقيقة ماثلة، أنه حتى الحيوانات اللي هي معدة لتحمل قساوة الظروف المناخية والحرارة العالية مثل الجمال أصبحت تموت تنفق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سواء كانت في صحراء العراق، في صحراء السعودية، في صحراء قطر إلى آخره. فأصبحت هذه الجمال في منطقة الجزيرة العربية اللي هو كائن معد أصلا للصحراء ومكيف نفسه للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وللبقاء بدون مياه وبدون طعام، وإذا به ينفق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وهذه إذن دلالة مؤكدة على أن الارتفاع الذي يحصل في عموم العالم هو ليس ارتفاعا طبيعيا أو هو مسألة وقتية. طبعا المؤتمرات التي عقدت في هذا المجال هي كثيرة جدا وكبيرة جدا، لكنها لم تضع حلولا ناجعة لإنقاذ البشرية. يعني سمعنا بمؤتمر باريس للمناخ، مؤتمر دبي للمناخ، مؤتمر كلاسكو للمناخ، مؤتمرات كبيرة بال21 بال24 بال23 لآخره، ولكن وخرجت بنتائج مهمة، ولكن التطبيقات بصراحة هي تكاد تكون معدومة. لماذا؟ لأن الدول الصناعية الكبرى لا تسمح بأن تتوقف مصانعها أو أن تقلص من الإنتاج لصالح المناخ. هي تحصن نفسها بالثروة الزراعية، بتنقية الأجواء، بتقنيات كثيرة، بالحفاظ على المياه من الهدر، ولكن نحن بعيدين عن هذا المفهوم، مفهوم التحصين للأجواء للبيئة إلى آخره. بالعكس، هنالك الكثير من الثغرات في البيئة العراقية لدينا تسهم في زيادة التصحر، تسهم في زيادة الاحتباس الذي نحن فيه إلى آخره. التقارير العلمية تشير إلى أن العراق ما كانت ترتفع به درجات الحرارة إلى 51-52-53 كما أشرنا، ولكن هو ارتفاع عالمي. بس بذات الوقت يجب أن تكون هنالك عمل مشترك بين الحكومة من جهة، الحكومات المحلية من جهة، مع الأمم المتحدة، مع المنظمات الساندة، منظمات المجتمع المدني، والإعلام. الإعلام الذي يجب أن يكون له دور في هذا الموضوع بصراحة، التنبيه للخطورة التي يعانيها العراق من هذا الموضوع، وكذلك التنبيه وبصورة مؤكدة إلى المشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية. كيف لم يعد سفينة الصحراء متحملا لارتفاع درجات الحرارة؟ هذا ما سنتوقف عنده في سياق التقرير التالي لصوت لبنى الفضل.
1: إذا طرح سؤال محدد عن أكثر الكائنات قدرة على تحمل قسوة الصحراء، فستكون الإبل بالتأكيد أول إجابة تتبادر للأذهان، إذ اشتهرت عبر التاريخ بلقب سفن الصحراء بفضل صلابتها وقدرتها الاستثنائية على التكيف مع البيئات القاحلة والصمود في وجه الحر الشديد والعطش الشديد. غير أن هذه الحيوانات الفريدة التي شكلت لعقود طويلة خط الدفاع الأخير للرعاة، لم تعد اليوم بمنأى عن التأثيرات المتزايدة لارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا، حيث تواجه سمعتها التاريخية اختباراً غير مسبوق مع تصاعد آثار التغير المناخي لمستويات بدأت تتجاوز حدود قدرتها الطبيعية على التحمل. وفي شمال القارة والقرن الإفريقي اللذين يضمان نحو 80% من الإبل العربية أحادية السنام، اتجهت المجتمعات الرعوية لتربيتها بعد موجات الجفاف المتعاقبة التي قضت على الأبقار والماشية باعتبارها المصدر الأكثر استقراراً للتغذية والنقل ودعم الاقتصاد الرعوي المحلي. وتستند قدرة الإبل على الصمود إلى خصائص تشريحية وفسيولوجية فريدة تمكنها من مقاومة الجفاف وتحمل درجات حرارة تصل لـ40 درجة مئوية في ظروف التروية الطبيعية بالماء، إذ تسمح هذه الآليات لحرارة أجسامها بالتذبذب التكيفي خلال ساعات اليوم للتلاؤم مع بيئتها المحيطة. لكن هذه الكفاءة تبدأ في التراجع التدريجي عندما تتخطى درجات الحرارة ذلك النطاق، ويؤكد الأطباء والخبراء أن الإبل تستطيع مقاومة الجفاف الشديد حتى مع فقدان 30% من وزن جسمها ماءً، بينما لا تتحمل الحيوانات المنزلية الأخرى فقدان أكثر من 12%، مما يجعلها كائناً استثنائياً بكل المقاييس العلمية والبيئية. وتعتمد الإبل كذلك على منظومة حيوية متكاملة للحد من هدر المياه والحرارة، فهي تتجنب التعرق قدر الإمكان ولا تلجأ إليه إلا عند تجاوز 35 درجة مئوية في الهواء الجاف لتبريد الجسد، كما تعتمد على التبريد الدماغي والتخلص من الفضلات بشكل جاف ومشتد التركيز للتقليل من فقدان السوائل الحيوية، بينما يوفر لها وبرها الكثيف حماية فعالة من الإشعاع الشمسي المباشر. إن تزايد القيظ الكوني يضع هذه الكائنات الصامدة أمام تحديات جديدة تعيد رسم علاقتها بالبيئة الصحراوية وتدق ناقوس الخطر حول مستقبل الأمن الغذائي للمجتمعات الرعوية المعتمدة عليها اعتادا كاملا.
0: طبعا إذا طبقنا ما ورد في التقرير اللي كان يشير حقيقة إلى ما تعانيه المجتمعات الرعوية في شمال أفريقيا وفي منطقة الجزيرة العربية على البيئة لدينا في العراق سيما في الأهوار، لوجدنا أن الصعوبات التي عاناها ويعانيها سكان الأهوار في تربية الجاموس والأبقار اللي هي مصدر الرزق الأساسي لهؤلاء السكان ومصدر بقائهم وتشبثهم في الأرض هو المياه، ولكن شح المياه طبعا هالسنة صار يعني شوية، السنة الماضية عفوا بسبب الأمطار وغيرها صار هنالك وفرة بالمياه، شبه وفرة رجعت بعض الأهوار، ولكن مع قلة الإطلاقات تراجعت الأهوار لأنه هي تحتاج إلى مصدر مستدام. فلذلك المعاناة التي يعانيها سكان الأهوار خصوصا أهوار الشبايش في الناصرية وهور الحمار وأهوار الحويزة اللي هي يعني شبه يعني انتهت أو جفت، الأبقار والجاموس المشكلة احنا نعرف ان هذه الحيوانات هي حيوانات تعيش الكثير من اوقاتها، الجاموس عفوا بالخصوص، في المياه لتبريد اجسامها، فقلة المياه وشح المياه وجفاف الاهوار يتسبب بازمة كبيرة لمصدر الرزق الاساسي لسكان الاهوار، مما يجعلهم يتركون اراضيهم ويجلون الى المدينة وغيرها. فلذلك التكيف مع البيئة الجديدة يتطلب حرصا شديدا من الدولة العراقية لتثبيت الكثير من الخطط الاستراتيجية لإنقاذها من الاحتباس الحراري.

وفي محورنا الثاني نتوقف عند مصابيح اللد الحديثة وخياراتها الآمنة.

0: طبعا هو موضوع علمي أساسي، تعرض الإنسان إلى الضوء يعني يتعلق بارتفاع أو زيادة ارتفاع هرمون دي اللي هو فيتامين دال في الجسم، خصوصا أشعة الشمس طبعا نقصد بذلك، وكذلك تأثير ذلك على انخفاض سكر الدم، تأثير ذلك على النشاط الحيوي لجسم الإنسان، وتأثير ذلك على صحته ونومه وإلى آخره. الخيارات الحديثة اليوم طبعا تدرجت الإنارة عند الإنسان الحديث من المصابيح الصغيرة الصفراء، حتى أصبحنا وأصبح العالم اليوم يستخدم مصابيح الليد الحديثة بتقنياتها المتعددة. ولكن مصابيح الليد هذه حقيقة فيها ما فيها من إشكالات تؤثر على جسد الإنسان، على الرغم من أهميتها وكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة الكهربائية. طبعا التأثيرات من أين أتت؟ أتت أولا من الاستخدام المفرط لها، على سبيل المثال محل سوبر ماركت عادي ممكن أنت تنيره بمثلا 10 آيتمات، 10 جلوبات خلينا نقول، وإذا بي تدخل بفت 50 جلوب، يعني هذه هم مشكلة يعاني من عدها. أولا نعاني من عدها على المستوى التقني أنها تؤثر على الشبكة، واحد استهلاك مفرط للكهرباء، اثنين وكذلك حرمان للأجساد البشرية من الكثير من الكفاءة التي توفرها الإنارة الطبيعية وكذلك الإنارة الصفراء الخافتة، وهذه نقطة أساسية ينبغي أن نتوقف عندها. لذلك أحبتي الاستهلاك المفرط للإنارة الحديثة الليد تتسبب بمشكلات أيضا حديثة ما كان الإنسان يعيها بصراحة، ومنها على سبيل المثال هذا الضوء الأصفر البسيط الذي كان يستخدم سابقا فيه فائدة لجسم الإنسان لأنه هو ضوء طبيعي، أو نقول هو أقرب إلى الطبيعي. أما الإنارة الحديثة فهي إنارة صناعية بالكامل، لذلك الاعتماد، يعني هاي دعوة أيضا للبيوت التي تبنى حديثا أنه الاستفادة قدر الإمكان من الإنارة صباحا، الإنارة الطبيعية أقصد. الكثير من البيوتات بدت يعني، ومن الأشخاص الذين يبنون بدأوا يتجهون هذه الاتجاهات الحديثة، أنه التركيز على الإنارة الطبيعية، الإنارة الشمسية، الإنارة التي تأتي من الخارج لكي تضيء الداخل. ولكن الكثير من الناس بسبب ضيق المساحة وغيرها وعدم القدرة على ذلك يعتمدون الإنارة الصناعية في النهار وفي الليل. بعض البيوتات تستطيع أن تعتمد على الإنارة الطبيعية صباحا وبشكل مطلق، يجوز ما تحتاج تشغل إنارة صناعية إلا في المساء، وهذه نقصد بها البيوتات الحديثة، وهي حالة طبيعية يستفيد منها جسم الإنسان وبشكل كبير. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: على مدى العقدين الماضيين تحولت مصابيح الليد الحديثة إلى الخيار المفضل والشائع للإضاءة المنزلية والتجارية بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الطاقة الكهربائية وعمرها الافتراضي الطويل، لكن هذا التحول التكنولوجي السريع صاحبه حرمان تدريجي لأجسامنا من بعض المكونات الطفيفة الهامة الموجودة طبيعياً في الإضاءة الحمراء مثل ضوء الشمس الطبيعي أو توهج نار المخيم أو حتى المصابيح المتوهجة القديمة التي اعتاد عليها البشر لسنوات طويلة. وأظهرت أبحاث طبية حديثة شارك فيها علماء متخصصون من جامعة لندن تأثير الأطوال الموجية الحمراء المباشر على الخلايا الجسدية وعلى خلايا الميتوكوندريا الموجودة داخل معظم خلايا الجسم والمسؤولة عن إنتاج جزء كبير من الطاقة الحيوية التي تحتاج إليها الخلايا في صورة جزيء أديونسين ثلاثي الفوسفات. وفي تجربة بشرية متخصصة نشرت في دورية علمية عالمية تعرض 30 شخصاً من الأصحاء لضوء أحمر دافئ بطول موجي محدد لمدة 15 دقيقة فقط، ثم خضعوا بعد ذلك لاختبارات دقيقة ومكثفة لتحمل مادة الجلوكوز في الجسم، حيث وجد الباحثون أن التعرض لهذا الضوء الأحمر ارتبط بانخفاض ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الجلوكوز بنسبة تجاوزت 27% مقارنة بالخط الأساسي، مع انخفاض ذروة ارتفاع السكر بنحو 7 درجات مئوية. ويرجح العلماء والباحثون أن التفسير الأساسي يعود لتأثير الضوء الأحمر المباشر في عمل الميتوكوندريا، ما قد يؤدي إلى تغيرات إيجابية واضحة في إنتاج الطاقة واستهلاك الجلوكوز الخلوي داخل الجسم البشري. ورغم أن هذه الدراسة العلمية كانت صغيرة وشملت أصحاء فقط ولا تثبت أن نقص الضوء الأحمر في الحياة اليومية يسبب مرض السكري بشكل مباشر، إلا أن الباحثين طرحوا فرضية مفادها أن بعض أنظمة الإضاءة الحديثة تفتقر للأطوال الموجية الطويلة الموجودة في أشعة الشمس، وأن هذا الاختلاف قد يؤثر سلباً على الوظائف البصرية والحيوية على المدى الطويل. وخلال التجارب عرض المشاركون لإضاءة واسعة الطيف، فاختبر الباحثون حساسية التباين اللوني لعين الإنسان وقدرتها على تمييز الفروق بين الألوان المتقاربة، فأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الرؤية استمر حتى نحو 2 شهر بعد إزالة الإضاءة الإضافية. ويقترح العلماء وجود تواصل جهازي بين الميتوكوندريا وأنسجة الجسم المختلفة يرتبط بتغير أنماط السيتوكينيات في الدم، وهي البروتينات التي تستخدمها الخلايا لتنظيم الاستجابات المناعية والالتهابية الحيوية.
0: إذن الأبحاث الطبية الحديثة أظهرت، والتي طبعا شارك فيها علماء متخصصون من جامعة لندن، تأثير الأطوال الموجية الحمراء المباشر على الخلايا الجسدية وعلى خلايا الميتوكوندريا الموجودة داخل معظم خلايا الجسم والمسؤولة عن إنتاج جزء كبير من الطاقة الحيوية التي تحتاج إليها الخلايا في صورة جزيء. هذا الجزيء يسهم وبشكل مباشر في التقليل من سكر الدم وغيرها من ارتفاعات سكر الدم وغيرها من التأثيرات الإيجابية على جسم الإنسان.

0: لأن الفن يشكل مفردة الحياة الكبرى. بمعنى آخر كل شيء تراه في الحياة هو فن. يعني أنت عندما تذهب وتقف أمام شلال من المياه هادر ينزل من الجبل ويشكل بحيرة صغيرة قربه أو كبيرة، هو فن، فن الطبيعة. صوت المياه الذي تسمعه هو فن. يعني صوت الطيور التي تسمعها تغرد صباحا هو فن. صوت حفيف الأشجار هو فن. فالفن هو جزء من الحياة. حركات الإنسان الذي تحبه أمامك وهو لا يقوم بفن هو فن. فكل شيء بالحياة هو يعني يندرج ضمن هذه الرؤية. لذلك أبسط التفاصيل التي ما زالت أو ما زال الإنسان يحافظ عليها هو اقتناء اللوحات على سبيل المثال، أو ما يعرف بهذه الفازات، ما أعرف يعني يسموها قسم تحفيات، القسم يسميها فازات إلى آخره، بأنواعها المتعددة اللي كانت من الكريستال، من الزجاج العادي الملون، من النحاس، من هذه كلها فنون وقسم. طبعا هسه بسبب التقنيات الحديثة أصبحوا يشتغلوها في معامل كبرى، وبس القسم الآخر ما زالت تتشكل يدويا، خصوصا هذه الأعمال اليدوية يعني، ومنها الرسم طبعا. فلذلك مهما حاولت التقنيات أن تؤسس لشيء إلا أن الفن يبقى فن. لذلك يشير الخبراء بأن الذكاء الاصطناعي اليوم عندما يؤسس لأغنية، اليوم الكثير من الأغاني فيها ذكاء اصطناعي ومطربات تنشأ بالذكاء الاصطناعي، تغني بالذكاء الاصطناعي، ولكن خبراء الفن وبعض المثقفين الكبار يشيرون إلى أنها تخلو من الروح الإنسانية. يعني كأنما الفن الإنساني فيه روح إنسانية، فيه مشاعر إنسانية، هذه الآلة لا تستطيع أن تعبر عنها وبشكل واضح. أهمية اللوحات الجدارية التي توضع في المنازل، في أماكن العمل، في هذه لها أساس فني كبير يتعلق بوجود الإنسان نفسه على الأرض، يتعلق بالتأمل، يتعلق بالمشاعر التي ترتبط باللوحة إلى آخره. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: إذا نعلق على جدران بيوتنا رسوما ولوحات متعددة في الوقت الذي تكفينا فيه نافذة واحدة لنرى العالم كما هو بمراره وأشجاره وضوئه المباشر، ولماذا نمنح اللوحة مكانا خاصا ونحيطها بعناية كبرى، لا نمنحها لمشهد طبيعي مكتمل أمام أعيننا؟ هذه الأسئلة البسيطة تفتح بابا واسعا على جوهر الفن ووظيفته. فالإنسان لم يتعامل مع الفن بوصفه زينة منذ أن خط رسومه الأولى على جدران الكهوف، بل كان يحاول منذ تلك اللحظة أن يضيف إلى العالم المرئي ما لا يستطيع الواقع قوله بمفرده. إن اللوحة محاولة لاستبقاء الغائب واستحضار الخفي وتحويل التجربة العابرة إلى أثر قابل للتأمل والعمق. لهذا لا يعد تاريخ الفن مجرد تطور للأشكال والأساليب، بل هو تاريخ لتبدل الرؤية الإنسانية. فالإنسان يرى الأشياء بذاكرته وخياله ومخاوفه ورغباته، لا بعينه المباشرة فحسب. ومع تغير الحياة ودخول الكاميرا التي التقطت التفاصيل الخارجية بسرعة ودقة، كان على الفن أن يبحث عن مجاله الآخر في الداخل. ما الذي تستطيع اللوحة قوله ولا تستطيع الآلة الصماء نقله؟ هنا بدأت رحلة الفن الحديث إلى الأعماق، فلم يعد الشكل غاية نهائية، بصر وسيلة للكشف عن الحقيقة الكامنة وراء السطح الظاهر، وصار الخط واللون والفراغ أدوات حقيقية للتعبير عن حالات ومشاعر يصعب اختزالها في صورة مطابقة للمرئي. وهذا ما يفسر مقولة الإمام عمر السهروردي القديمة: الناس يقولون افتحوا عيونكم وابصروا، وأنا أقول أغمضوا عيونكم وابصروا. بهذه العين الثانية الخفية يبدأ الفن الحقيقي الذي يوقظ الأسئلة ولا يقدم إجابات مغلقة ومحددة. إن المحاكاة الحرفية للطبيعة ليست فنا، بل قد تكون مجرد براعة تقنية فقط. أما الفن فيبدأ عندما يتحول ما تراه العين إلى تجربة شخصية تعيد للمألوف دهشته التي أفقدته إياها العادة المستمرة. ما يصنع الفن هو ذلك التوتر الخلاق بين اليد والعين والذاكرة والوعي لإعادة اكتشاف العالم. ونحن لا نعلق اللوحات لأننا عاجزون عن رؤية العالم من النوافذ، بل لأن النافذة تمنحنا العالم كما هو، بينما تمنحنا اللوحة فرصة نادرة لرؤيته بعين الرؤية، العين التي لا تكتفي بأن ترى، بل تسأل وتبحث عن السر القابع خلف الأشياء الظاهرة.

إذن فعلا مع تغيرات الحياة ودخول الكاميرا والتكنولوجيا التي التقطت التفاصيل بسرعة ودقة، الفن من الممكن أن يبحث عن مجاله الآخر، ولكن ما زال الخط واللون والفراغ هي أدوات حقيقية للتعبير عن حالات ومشاعر يصعب اختزالها في صورة مطابقة للمرئي.

0: أحبتي، في مقدمة القيادة هي السلوكيات الأخلاقية بالالتزام الكامل بالسرعة المحددة، ربط حزام الأمان باستمرار، الامتناع التام عن استخدام الهاتف المحمول أثناء السير، إضافة لاستخدام إشارات الانعطاف قبل تغيير المسار بفترة كافية، ترك مسافة أمان مع المركبات اللي أمامك، معطاء الأولوية لعبور المشاة وراكبي الدراجات. بس بصراحة عند مشاهدة السياقة في شوارعنا نفتقد الكثير من هذه المفاهيم اللي هي تكاد تكون بديهيات. يعني أنت من تعطي مسافة أمان مع سيارة أخرى ضروري جدا، ولكن دائما ما نرى أنه سيارات على جسور معينة في البصرة وغيرها متلاصقة مع بعضها، تضرب بعضها بعض. لماذا؟ لأنه لا توجد مسافات آمنة تترك مع هذه السيارات، بل إن البعض عندما تترك مسافة آمنة مع سيارة أمامك ينزعج من ذلك، لأنه ما يريد يترك هذه المسافة، يريد ينطلق بصورة عشوائية، بصورة تخالف السلوكيات المرورية التي يعني يجب أن تؤدي فيما تؤديه إلى الحفاظ على الأمان داخل الشارع ضمن سياقة آمنة. لذلك هي السياقة فعلا فن، وإضافة إلى هذا الفن هي أيضا أخلاق. أيضا فقدان الكثير من الأرواح في العراق، يمكن العراق من الدول التي يعني تصنف على أنها من أكثر الدول فيها حوادث مرورية على مستوى العالم، وذلك بسبب عدم الالتزام بالقواعد المرورية. لذلك التنظيم مهم للحفاظ على الأمن المروري خلينا نسميه داخل شوارعنا، ولكن بذات الوقت وهذه نقطة أساسية ومهمة، وجود المحاسبة، زرع الشارع بالكاميرات للعقاب لمحاسبة السواق الذين يتجاوزون السرعة المحددة، الذين لا يلتزمون بحزام الأمان، الذين يتصرفون بأهوائهم ويتنقلون من سايد إلى سايد من دون لذلك داعي، الذين يأتون بالرونج سايد في بعض الشوارع، هذه كلها مهمة. هاي المراقبة جدا مهمة لتسجيل المخالفات ومعاقبة السائقين الذين لا يلتزمون بقواعد السير الآمنة، قواعد المرورية الآمنة. لذلك حجم الفوضى اللي نشاهده يعني في بعض الشوارع بسبب كل هذا الذي تحدثنا به، ومزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوتي أحمد الرسام.
1: قبل أن تكون قيادة السيارات مهارة فنية، فهي مسؤولية أخلاقية واجتماعية كبرى، وترجمة مباشرة لوعي السائق وثقافته ومدى احترامه لحياة الآخرين وممتلكاتهم. فالطريق ليس ملكا شخصيا لإنسان واحد، بل هو مساحة مشتركة تجمع السائقين والمشاة وراكبي الدراجات ومركبات الطوارئ، ولكل مستخدم في هذه المساحة حقوق تقابلها واجبات حتمية. ومن هنا فإن الجلوس خلف مقود السيارة لا يعني مجرد التحكم الآلي في حركة المركبة، بل تحمل مسؤولية قرارات مفاجئة قد تؤثر في حياة أرواح وأشخاص لا يعرفهم السائق أصلا. ولا تقتصر القيادة الأخلاقية على مجرد الامتثال المباشر لإشارات المرور وحدود السرعة القانونية، بل تشمل أيضا قيم الصبر والمرونة والذوق والهدوء والتغاضي بحكمة وعقلانية عن أخطاء السائقين الآخرين، بدل تحويل الطرقات إلى ساحات مفتوحة للجدال والتحدي المتبادل. فعندما يشغل السائق محرك سيارته تبدأ معه مسؤولية أخلاقية غير مكتوبة، جوهرها الأساسي حماية نفسه وحماية جميع من حوله على الطريق، والوصول إلى وجهته دون أن يجعل الحركة المرورية أكثر خطورة أو توترا. إن السلامة المرورية هي مسؤولية تضامنية مشتركة تتكامل فيها سلوكيات السائقين والتزام المشاة بالقوانين مع جودة الطرق والإنارة والتنظيم الأمني، إذ يكمن تصور حجم الفوضى والكوارث إذا تحرك كل شخص وفق أهوائه الشخصية دون مراعاة للأنظمة المرورية. ويأتي في مقدمة السلوكيات الأخلاقية الالتزام الكامل بالسرعة المحددة وربط حزام الأمان باستمرار والامتناع التام عن استخدام الهاتف المحمول أثناء السير، إضافة لاستخدام إشارات الانعطاف قبل تغيير المسار بفترة كافية، وترك مسافة أمان مع المركبات الأمامية، مع إعطاء الأولوية المطلقة لعبور المشاة وراكبي الدراجات. كما تتجلى القيادة المتحضرة في الامتناع عن استخدام الإضاءة العالية المزعجة أو آلات التنبيه بغير داع، والابتعاد عن الوقوف العشوائي في مواقف ذوي الإعاقة أو مسارات الإسعاف والإطفاء، مع ضرورة التحكم الشديد في الأعصاب وتجنب الانجرار للمشادات. إن الالتزام بهذا السلوك الإيجابي يقلل الخسائر البشرية والمادية، ويخفف العبء عن المؤسسات الصحية والأمنية، ويجعل الطرقات أكثر أماناً وانسيابية للجميع.
0: إذن الالتزام بقواعد السير الآمنة التي تحددها القوانين النافذة هو جزء أساسي من احترام مكانة الإنسان، من احترام روح الإنسان، من احترام الإنسان لنفسه، لأن عدم الالتزام بالقواعد المرورية يتسبب بالفوضى التي نراها من البعض.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا من المفارقات انه احنا غالبا نريد ان تكون الدولة قوية، ودائما نطالب ودائما نتمنى ونرجو ان تكون دولتنا دولة قوية، دولة مؤسسات، دولة قادرة على فرض ما تريد، دولة ما تمشيها المزاجات بمواقع التواصل الاجتماعي بالضرورة، دولة ما تحركها الغايات الضيقة، دولة عندها استراتيجية، عندها خطط مستقبلية، تعرف كيف تفكر في المستقبل وكيف تنجو في الحاضر، مو خصوصا أننا عندنا مجموعة من الأزمات المتعلقة بالميزانية، المتعلقة بمضيق هرمز، المتعلقة بوضع العراق السياسي وعلاقات الإقليمية. تعرفون المنطقة ملتهبة، منها سوريا منها إيران منها أمريكا، الوضع يعني تعرفونه كما هو، ولبنان أيضا، دور العراق كيف يمكن أن يكون زين، العراق مشاكل الداخلية محلولة حتى يتبنى موقفا عابرا للحدود، يصير له كيان، يصير له دور مهم في رسم سياسات المنطقة، خصوصا أنه احنا يعني كنا ندري بشكل أو بآخر بمستويات مختلفة أنه المنطقة تشهد تحولات في طبيعة السياسة وفي طبيعة التعاطي مع الطلبات الخارجية، طلبات الدول الكبرى. الآن تعرف أنت وعرفانا أنه سياسات الدول مثل دول الشرق الأوسط تتحكم بها قوة كبرى، الآن تريد منك الصين وتريد منك أمريكا وتريد منك دول مختلفة، الاتحاد الأوروبي أيضا يريدون منك بعض الأشياء، وهذا واضح. يعني حتى في مسألة اختيار رئيس الوزراء العراقي كان هناك نوع من التدخل الواضح من قبل الجانب الأمريكي بشكل أو بآخر، وأعلن عن ترامب بشكل يعني جلي جدا. ولذلك كيف يمكن أن تتحقق أو يتحقق مفهوم الدولة القوية من جانب يتعلق بالسياسات الخارجية ويتعلق بالطريقة التي يمكن أن تدار بها سياستنا الخارجية، وكيف يمكن إحنا في الداخل أن نفهم على المستوى الأول وأن نتفهم على المستوى الثاني معنى دولة قوية؟ احنا فعلا نريد أن تكون الدولة قوية؟ احنا قادرين على تحمل معنى القانون؟ قادرين؟ لو ما قادرين نستطيع أن نتحمل فكرة أن تكون الدولة قوية؟ انت وين ما تمشي الآن تشوف أكو واحد حاط له داينة مثلا ويبيع، وين ما كان، برأس الشارع، يم الشركات، يم المدارس، مو تريد تمشي ما تقدر تمشي لأن ماكو رصيف، الرصيف مستغل، الرصيف مو تتخيل لازم يعني تتمثل المركبة تسير في الشارع وين مركبات، وطريقة أنه أكو مشقة أنه أنت تمشي بالشارع الآن. يعني تجرب مثلا تمشي بشارع السعدي أو تجرب تمشي مثلا بشارع الجزائر، أكو مشقة لأن ماكو رصيف، الرصيف غير محترم عندنا للأسف الشديد، مو الرسم معالم المدينة تحسه بنقص بمشكلة، تخطيط العمراني بمشكلة، المدينة صارت ضيقة ونحن بحاجة إلى فتح مراكز أخرى، وأكو حركة طبعا أن تكون هناك مدينة. جديدة يعني من المدينة الرياضية على امتداد شارع عبد الله عويس منك، يعني أكو هيك محاولات، ونرجو أن تكون هذه المحاولات جادة بالحقيقة، لأن المدينة تختنق الآن، أنت أقل مشوار يطلب منك نص ساعة، وهذا كله يأثر على نفسيات الناس وعلى توترهم والازدحامات، ويعني فد قضية طويلة. هذا كله طبعا من هو كله تداعيات لفكرة الدولة، لأن إحنا يعني إذا تكون الدولة حاضرة جزء من تفكيرنا يستريح نهتم بأشياء أخرى. لذلك هواي دول متقدمة بالحقيقة تجد أنهم مواطنهم ما مهتم بالسياسة هواي، يعني ما مهتم إلا بالكليات، ما يهتم بالجزئيات. إحنا الآن أي تعليق لنائب برلماني يصير ترند ويصير مهم ويصير كذا، يعني كأنما إحنا يعني داخلين في تفاصيل السياسة بشكل مرضي، مو بشكل جيد ومو بشكل مؤثر طبعا، بشكل يشبه الأعراض الجانبية للعلاج مو العلاج. يعني احنا ما جاي نعالج أمورنا سياسيا بشكل صحيح، حتى بالتعاطي، حتى من نهتم، حتى من نتداول الأخبار السياسية، دائما تجد حتى المهتمين بالأخبار السياسية تجد انه هم في الغالب للأسف الشديد اقول، يعني مو كلهم اكيد،
الناس مو يعني أصابعك مو كلها سوء، أكو نوع من التجريح لأن كل واحد يتبنى خطاب آخر، خطاب مختلف. أكو نوع من إدخال وإرغام مثلا الفكر الديني أن يتبنى جهة معينة دون أخرى. أكو تسقيط أحيانا حتى اجتماعي طبقا للأهواء السياسية، وهذا كله يتعلق بفكرة الدولة. حتى المحتوى الهابط الذي نقول إنه محتوى ماذا هابط، هو أيضا يتعلق بتراجع كبير في فكرة الدولة نفسها. ليش دخل فكرة الدولة هنا؟ لأن فكرة الدولة هي اللي تبني لك الفرد، هي التعليم اللي يبني لك الفرد، مو صح؟ من يكون تعليم حقيقي أكو ناس ناضجين هواي خريجين فعلا قادرين على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، أدوارهم كآباء، يلا أدوارهم كأخوان، أدوارهم كأفراد في المجتمع. مو القانون هو الذي ينظم حتى حركة السير. يعني أنت هسه تطمئن على روحك من تروح البغداد مثلا وتركب بالتشارجر مثلا، ليش؟ لأن ماكو قانون. بينما من تروح لإيران ها ماكو واحد عنده تريلا ماخذ له سايد أيسر يعني ويمشي براحته. أنت شايف من تروح للزبير بهذا الشارع وتلقى واحد أبو تريلا ماخذ سايد براحته يعني ويروح منه ويرجع منه وكذا، ولا كأنه أكو عندنا مؤسسة المرور يعني. هسا أنا ما جاي أعاتب المؤسسة، لا خليني أعاتبها عادي، هي المفروض تأخذ دورها. هسا أكو أسباب، أكيد أكو أسباب وأسباب كثيرة. فكرة الدولة هي فكرة عامة جدا تشمل كل المؤسسات، مؤسسات التي تتعلق بالخدمات الأساسية، المياه، البلديات كذا، إلى التعليم، مو الأمن إلى آخره، ومؤسسات أخرى تتعلق بالتفكير الاستراتيجي، ببناء قادة، ببناء شخصيات. إحنا مرات نقول إحنا ما جاي نخرج جيل جديد يمسك زمام يمسك يعني يلزم زمام الأمور، مو يمسك هذه الزمام. إحنا عاجزين عن إيجاد شخصيات. شخصياتنا وين؟ لأن تعليمنا انحدر، تعليمنا كارثي للأسف الشديد. ما جاي يخرج ناس يعني، وأنا هو العتب مو على الناس، أكيد إحنا كلنا ضحية هذا التعليم بشكل أو بآخر، مو؟ وهذا ثقافة العمل أيضا، ناس ما تشتغل، ناس ما كذا، حتى الجدوى من عملية تعليمية، يعني الناس تروح الآن لاختصاصات طبقا لفكرة التعيين، لأن مو كل التعيينات موجودة، ما كو فرص عمل. مو أنت شوف مثلا فكرة الذكاء الاصطناعي في بلدان أوروبا شقد توفر فرص عمل. هسه تريد اللي تلغي فرص العمل؟ لا أهم أن توفر فرص عمل للمشتغلين في هذه المجالات. الآن إحنا عندنا شقد فراغ في هذا الجانب في مؤسساتنا، مو فراغ كبير إلى أبعد الحدود.

0: زين، هو شنو معنى الدولة القوية؟ وإحنا مرينا في يعني ربما في حقبة كان هناك نوع من البطش بيها، بس هل كانت الدولة قوية في تلك الحقبة البائدة؟ ما أعتقد كانت الدولة قوية. يعني مفهوم القوة هو مو مفهوم يتعلق بالبطش. يعني الدولة اللي تقمع ناسها واللي تلغي الحياة واللي تحاسب على الآراء الشخصية بشكل قهري وبشكل بنوع من الظلم، هذه مو دولة قوية. هاي دولة بها بطش، دولة الحديد والنار. أكيد مو هي هاي الدولة القوية اللي تليق بكرامة الإنسان. الدولة القوية هي اللي تخلي أكو كرامة للإنسان، تحترم معنى الإنسان، تحترم معنى العائلة، تحترم معنى المجتمع، تحترم اختيارات الفرد، تحترم اهتمامات الفرد، تحترم تعلق الفرد بالدين، تحترم توجهات الفكرية للناس، ما تقتل على فكرة، ما تقتل وتعدم على حلم مثلا. يعني هاي مو دولة قوية، هاي دولة بالحقيقة إذا ترجع لها نفسيا، تحللها نفسيا، تلقاها دولة الخوف. هي مو دولة قوية، هي دولة تخاف من الناس، تخاف من المواطن، لأن ما قائمة على أسس متينة، ما مؤسسة لنفسها. مو هاي مو دولة قوية أكيد، لكن إحنا أيضا عندنا مرات ترسبات، نفهم دائما البطش ونفهم الحديد والنار على أنه قوة. حتى في خطابنا السياسي دائما نجد هناك من يقول نضرب بيد من حديد، يعني على كيف أخوي ننفذ القانون. يعني هاي الشعارات إحنا يعني حافظينها، مو وهي شعارات ما بيها جدوى بالحقيقة، شعارات ما بيها جدوى بس لغوية، لأن إحنا أمة سماعية نحب نسمع، يعني نحب نستمع، نحب نستمع للسياسي، نحب نسمع، لكن إحنا للأسف ما نشوف إنه هذا الاستماع تحول إلى فعل، هذه الكلمات تحولت إلى أفعال، مو ما تحولت إلى أقوال، هي كلام. حتى العرب عندهم القول، العرب عندهم القول يشمل الكلام ويشمل الفعل. يعني القول قال هو يشمل الكلام، احنا يعني ما نقول، احنا بس نتكلم، يعني قولنا مو فاعل، مو حقيقي، كذا الى اخره. المهم شنو معنى الدولة القوية؟ خلونا الان نلجأ معا، نستمع معا الى هذا التقرير بصوت الاستاذ عبد الخالق كريم.
1: تعرف الدولة القوية في العلوم السياسية الحديثة بانها الكيان القادر على فرض سيادته الكاملة وحماية أمنه القومي وتلبية احتياجات مواطنه بكفاءة واستدامة. يتجاوز هذا المفهوم الشائع الذي يختزل القوة في البطش العسكري ليرتكز على منظومة متكاملة تجمع بين الاقتدار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وجودة المؤسسات. تحقيق هذا المفهوم يتطلب المرور عبر عدة ركائز أساسية متوازنة. أولاً، البناء الاقتصادي المتين. ينبع الاقتصاد القوي من تنوع الموارد والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الإنتاج المحلي. يمنح الاستقلال الاقتصادي الدولة قدرة عالية على اتخاذ قراراتها السياسية بحرية بعيداً عن الضغوط الخارجية. ثانياً، المؤسسات وسيادة القانون. تشكل المؤسسات المستقلة والشفافة الضامن الحقيقي للاستقرار. إن تطبيق القانون بعدالة ومساواة يعزز ثقة الأفراد في النظام السياسي ويحمي الحقوق والحرية الشخصية والعامة. ثالثاً، التماسك الاجتماعي والاستثمار البشري. تعتمد قوة الدولة على كفاءة أفرادها. يساهم التعليم المتقدم والرعاية الصحية الشاملة والمواطنة العادلة في بناء مجتمع متماسك يملك رؤية مشتركة للتنمية والتقدم. رابعاً، الدبلوماسية والاقتدار الدفاعي. تمتلك الدولة القوية جيشاً متطوراً لحماية حدودها ومكتسباتها بالتوازي مع جهاز دبلوماسي محترف يتبنى بناء التحالفات المتوازنة ويعزز نفوذ الدولة في الساحة الدولية عبر الحوار والتأثير الإيجابي. تتجسد القوة الحقيقية للدولة في قدرتها على التكيف مع الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية بمرونة عالية. إن الدولة التي توازن بين امتلاك أدوات الرادع الدفاعي وبين تحقيق الرخاء والعدالة الاجتماعية لجميع أفرادها هي التي تكتسب الاحترام والتأثير وتستمر في العطاء والازدهار عبر التاريخ.

طبعا هاي المفارقة مال فكرة انه احنا نريد دولة، بس بنفس الوقت احنا عندنا مشكلة ويا فكرة الدولة، لان جزء من تاريخنا الدولة كانت تقريبا تنتهج المواطن. هذا جزء كبير من تاريخنا، يعني فكرة الدولة مخيفة. على قولتهم كان الشرطي يقول لك يسكت منطقة او المختار يسكت منطقة، ليش؟ اكو خوف. هذا مو شيء طبيعي، مو شيء طبيعي. حتى مرات احنا نجيبها على المعلم، يقول المعلم فات بفرع كنا نشرد، شنو السالفة؟ ليش؟ هذا قصدي، هاي هاي الصورة هي تنتمي للخوف اكثر من اي شيء اخر. هسه حتى لو احنا نربطها الان احيانا بتساهل احيانا بعض المعلمين او كذا، بس هي الصورة مرتبكة اصلا، لان هي قائمة على فكرة الخوف. احيانا الانسان يريد من الدولة ان تعطيه ثمارا، لكن هو ما يدفع تكاليف، ما يزرع، ما يدفع تكاليف. يعني هو يريد راتب افضل مثلا، ويريد طرقا افضل، يريد كهرباء افضل، يريد حماية قانونية، يريد سوق مناسب وكذا الى اخره، يريد فرص عمل، يريد يريد يريد يريد يريد عملة مستقرة، العملة المحلية مقابل الدولار. لكن الدولة ايضا تحتاج الى ضرائب، هو هنا شنو؟ ما يقبل، يعترض. تحتاج قوانين ملزمة للمواطن في كثير من الأحيان، تحتاج رقابة، تحتاج قضاء حقيقي، قضاء. يعني الأمر ما ينحل عشائر، ها؟ تحتاج قضاء، قواعد ملزمة، هو هذا النظام الاجتماعي، الروابط. وأحيانا تحتاج نوع من التضحية، مو التضحية الفردية، يعني المصالح الفردية. مو دولة قائمة على الاستثناءات. تعال شوف كم استثناء بالدولة العراقية الآن، كل استثناءات، المسؤول يسوي استثناءات دائما. يعني القانون هو غالبا يتم التنازل عنه، استثناء كبير في كل يعني مجالات الدولة. وهي ظاهرة، طبعا ظاهرة مو بس عربية للأمانة، وهي مفارقة أيضا. ليش؟ لأن أنت تحتاج إلى أن تكون الدولة قوية. إذا الدولة قوية أنت قوي، يعني أنت تحتاج قانون يحمي شغلك، يحمي وظيفتك، يحمي أمنك الشخصي، يحمي العملة، القانون نفسه يحمي العملة، يحمي المنتجات اللي جاي تشتريها من السوبر ماركت وما تدري هي منتهية لو ما منتهية. رقابة أكو على السوق، مو بنية تحتية حقيقية، تعليم محترم الأطفال، كذا، نظام مصرفي محترم، سوق منظم، مو كل واحد يبيع بكيفه، كل واحد يبيع بكيفه، واحد يعني بصف الثاني كل واحد سعر مختلف. دولة تستطيع أن تفرض ماذا؟ القواعد. هسه أنت شايف محلاتنا وين ما تروح تخفيض 50%، كذب كذب. شنو تخفيض 50% على طول السنة؟ شنو تشاقة وياي منين جاية؟ كان أنت تطلق لي نص السعر طول السنة؟ يعني نعرف التخفيضات احنا لها مواسم ومحددة وكذا، وتشوف الشركات اللي تنزل الجديد وإلى آخره. والتخفيضات في أوروبا مثلا تخفيضات حقيقية، في الدول اللي بيها رقابة تخفيضات شنو؟ حقيقية، مو تخفيض هتشي وهمي كاذب مو حقيقي. ولذلك احنا ما عندنا ثقة حتى في هاي اللافتة، تخفيض 50% شنها؟ فأشياء مو حقيقية. ليش؟ لأن المعاني كلها تتخربط، يعني معاني الأشياء. تلقى واحد مثلا، إذا الدولة مو قوية، تلقى واحد مثلا ما أخذ شهادة دكتورة مثلا، ها ليزعنون عنها الدكاترة، واحد مثلا هو ما يستحقه، مو ما يستحقه. أو تلقى طبيب مثلا لا يجيد دورة الإنساني أو دورة الطبي بالحقيقة، وتضطر تسافر مثلا. أو تلقى مهندس لا يجيد أدواره الحقيقية، ما عنده قدرة إنه يعني شارع يعني تعرفون، يتبلط وراء شهرين يتفطر، يعني أكل المواد الأولية ما مفحوصة عدل كذا. هاي الرقابة، مفهوم الدولة اللي هي بها أشخاص مرات هم، يعني القانون موجود، قانون بنسب، حتى هذا الحصو والمدري إيش بنسب للشارع، مو بكيفك يعني. لكن لا تجد ماذا؟ لا تجد أنه هذا المسؤول على تنفيذ هذا القانون يلتزم بهذا القانون مثلا. يعني هاي كلها فكرة الدولة القوية تتعلق بطبيعة الأشياء اللي ناكلها واللي نشربها، والشوارع اللي نمشي بيها، والتعليم اللي أولادنا
يعني ياخذونه، وطبيعة المعاملات الاجتماعية أيضا كلها تتغير. ماكو واحد من حقه أنه بنص الشارع يسبك على مود أنت شوية زعجته بالسيارة. قانون هذا لو حقيقي، لو موجود فعلا، حتى هاي التجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي ما تصير، من هذا راح ياكلها يعني صدق. مو فالدولة القوية بشكل عام يعني حياة أفضل.

0: وعاين. هاي مرة رايحين لبغداد ها وراكبين بمنشئة، صارت انه نروح لازم منشئة يعني مو مجموعة، مو فرادة يعني، مجموعة رايحين فعالية يعني. كان يمي صديق، الصديق تعرفونه ما راح اذكر اسمه. المهم طول الطريق، طريق مزعج من بصرة لبغداد، يعني صرنا على المشارف، فقلت له بعد جد ونوصل ساعة يجي الحمد لله كذا إلى آخره. قال لي وإذا وصلنا؟ طبعا في الجواب هيك بنظرة ها أنا طاح وجهي يعني. قال لي وإذا وصلنا وماذا بعد يعني؟ وإذا وصل نوصل نخلص شغلنا هاي ونرجع شنو يعني؟ طبعا هذا السؤال إذا سئل، إذا دخل الكل شيء كل شيء يخرب. يعني مثلا واحد متحمس ياخذ مثلا شهادة الماجستير، لو وذا وماذا بعد وذا خذيته
1: وشنو يعني؟
0: ها انا اريد اتزوج وذا تزوجت يعني، انا اريد افتح وذا هي خلصانه وخربانه. يا هذا التشاؤم العالي الوجودي اللي يخلي الحياه كلها بالاخير تشعر انه هي ما بها قيمه، سواء نجحت في شدة كذا الى اخره. وهذا منحة طبعا ممكن في اليوم نحكي به، ممكن في اليوم نحكي بيه، تحدث عنه شوبنهاور كثيرا. المهم هذا خلينا نقول عنه هو انعدام للشغف. يعني انت مرات على المستوى الشخصي تقعد الصبح وانت ما تدري ليش هي الامور هيك شيء، يعني ضايج، خلص اليوم تضايج، تطلع ويا جماعتك، تروح ترجع العمل كذا الى اخره، انت اكو اكو اكو اكو نبره جواك انه تسوي الاشياء، انت تروح تطلع تتعشى تقعد قهوة كذا الى اخره، لكن اكو شيء بالاخير موجود في داخلك يخبرك انه انت مو سعيد. ترى انت هذين جاي تسويهن ما جاي تتحول الى انسان سعيد، انت جاي تسويهن مرات حتى تسافر خارج العراق وترجع وانت بعد هاي اللوثه موجوده بداخلك انه انت ترى ما صرت سعيد، يعني خاف عبالك صرت سعيد. انت تدري روحك انه انا يعني جاي اسوي كل الاشياء اللي اقدر عليها، حتى مرات اروح اشتري هدوم انا ما محتاج هدوم، مرات اروح اسوق، مرات افكر اغير نقالي، مرات افكر اغير السياره، مرات افكر كذا اخذ الجهاله اطلعهم كذا، بس معقوله هي هاي سعادتي انا مو سعيد يعني. هذا يسمونه انعدام الشغف، وهو خطير طبعا. طبعا الشغف اذا يعني يقال انه هو مرتبط بفكره شغاف القلب، يعني هذا المرور الى الداخل، هو ينبغي ان يكون شنو، أن يكون متوجه للداخل يعني من داخلك هذا الشغف. لكن هو السؤال ربما يتشعب أكثر عندما تحاول أن تجد معنى للشغف، يعني من تروح تلجأ للأطباء أو للعلماء النفسيين وعلماء الاجتماع راح يفاجئونك. يعني أول شيء يقول لك احنا عندنا سؤال، يعني الآن أنت جاي سألتنا عن الشغف، احنا عندنا سؤال، يعني هو الشغف شيء موجود بداخلك وتكتشفه؟ لأن هو أصلاً موجود بداخلك عن استعداد أنه تكون مثلاً رسام، أو مثلاً تكون رجل أعمال، أو مثلاً تكون مثلاً كاتب، أو تكون ناجح في هذا المضمار، أو تكون رياضي، أو تكون سياسي، أو

مغمور وراح يموت وبقى مغمور. ها مرات أسأل روحي هو ليش جاي يسوي هالشي؟ يعني ليش مثلا ملتزم بفكرة الفن وفكرة الرسم ودائما يرسم ومستمر وهو ما حد مقلبه؟ ليش يعني ليش جاي يسوي هالشي بحياته؟ يعني شنو مريض؟ ها يعني لو هو طبيعي واحنا مو طبيعيين، هو طبيعي زين؟ هو هذا السؤال نفسه، هو الشغف وسيلة حتى ننجح بشيء معين وحتى يشار ان نقول فلان اه والله كاتب، والله شاعر، والله فنان، والله ممثل، والله والله يعني خبير، والله صانع محتوى، والله كذا، والله رجل اعمال، والله ناجح بحياته، والله يفتهم بالاقتصاد، والله كذا. هذا هذا هاي اذا كان وسيلة. لو هو طريقة حتى نعيش بكرامة يسمونها الكرامة النفسية. شايفك واحد هو مرات يعني تشوفه ما محقق شيء بس هو كلش مقتنع باللي جاي يسويه وكلش مؤمن بنفسه وعايش نوع من الاتزان يسموه التوازن الداخلي، يعني هو مرتاح. مو تشوفك ناس مرتاحين، أكو واحد شنو؟ أكو واحد بالعكس هو ناجح خارجيا، يعني مثلا ممثلين بهوليوود أكو بهم انتحروا ناجحين كلش، تذاكر يعني إذا سووا فيلم تذاكر تخلص خلاص، نجم أفلام البوكس هاي بوكس أوفيس نجم، لكن انتحروا. هذا شي يدللك، يدللك على أنه هذا الشغف ما كان كوسيلة بس ما نقذهم، ما كانوا ما كان أكو هناك نوع من الاتزان الداخلي، ما مرتاح، وهذا نوع من المشكلة.

أكو نوع من الشغف، أكو شغف إيجابي وأكو شغف بنوع من السلبية، أكو شغف بنوع من الإيجابية. مثلا هذا الشغف اللي يخليك أنت يعني عندك شيء تحبه بس وما مدمرك، أنت متوازن في حياتك. واحد يحب له شيء يظل حتى ما يأكل، حتى ما يشرب، حتى هندامه ما يهتم به، شكله الخارجي يتغير. والله شنو عنده شغف بشيء معين، ملتهي مثلا بشيء، هذا شغف يسبب له نوع من المشكلة. أما الشغف ذاك، أكو شغف يسمونه متناغم، هذا التعبير، شغف متناغم، يعني عندما يتبنى الإنسان نشاطا يعني دون ضغوط داخلية وخارجية، هذا النشاط يندمج في هذا النشاط، يعني يدمج مع بقية جوانب حياته. وإذا كانت الضرورة هناك أنه أكو ضرورة أنه يتوقف في

هذا الجانب اللي هو شغوف به قليلا يتوقف عادي. ودائما هنا طبعا العلماء يتحدثون انه هذا الشغف يرتبط بنتائج ايجابيه، يعني اكو رضا عن الحياه. واحنا ايش لنا كرامه نفسيه من الساعه، انه الشغف هو مو وسيله بس لتحقيق اشياء حتى ننجح باشياء معينه، يعني مو وسيله حتى تكون ناجح بحياتك وحسب يعني، لا، وانما هو يتعلق ايضا بالكرامه النفسيه. يعني واحد عنده رضا عن حياته، رضا راضي عن حياته، هاي مساله مهمه جدا طبعا. وعنده صحه نفسيه افضل من غيره، وقادر على يعني عنده نوع من الاستدامه، يعني حتى من يتلقى الصدمات وعنده نوع من الاستدامه، عنده نوع من المواجهه المستمره، قادر على ان يقف. يعني هذا جانب يتعلق بالشغف اللي هو نسميه شغف متناغم. اما ذاك الشغف اللي هو قد يرتبط حتى بالادمان، يعني الواحد الشغف عنده بالادمان، شغف بالمخدرات، معقول هذا الشغف زين؟ اكيد مو زين. هذا شغف قهري او وسواسي. وهنا شنو هذا؟ طبعا هذا مرتبط بفكره الوسيله، هو يعتبر وسيله للنجاح غالبا، يعني شنو نوع من الضغط الداخلي، يعني يربط مثلا تقديره لذاته بنجاحه بهذا النشاط تحديدا، او يربط مثلا يعني فكره الاخرين، توقعات الاهل، المجتمع عن صورته الشخصيه، صوره ذاته، صوره شخصيته في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تتعلق بالاخرين، هاي يسمونه ضغط خارجي. يعني الشغف يتعلق مرات بالضغط الداخلي، انه انت تربط تقديرك لنفسك بالنجاح. واكو مرات ضغط خارجي، يعني تربط تقديرك لنفسك برضا فلان عنك او فلانه. وهذا النوع من الناس يشعرون انهم مجبرين على ممارسه بعض الانشطه حتى يتم قبولهم، يعني هو يريد ان يصبح مقبولا، وحتى لو كان هو فعلا يستمتع يعني بهذا الامر اللي يسويه. هذا همين به نوع من المشكله، ليش؟ لان بارهاق نفسي، بقلق، بتراجع لجوده العلاقات اللي هو اصلا داخل بيه.

0: خلونا الآن نلجأ معا ونستمع معا إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: يعيش صاحب الشغف القهري تجربة معقدة تدفعه نحو النشاط بدوافع تفوق قدرته على التحكم والتوازن. يتشكل هذا النمط النفسي عندما يرتبط تقدير الذات بنجاحات محددة، حيث يشعر الفرد بحاجة ملحة لإثبات قيمته الشخصية عبر تحقيق إنجازات متواصلة في مضمار واحد. تتضافر المؤثرات الداخلية والخارجية لتغذي هذا الدافع، فالضغط النفسي النابع من خشية الفشل يتقاطع مع التوقعات العائلية والمجتمعية العالية، كما تساهم الصور المثالية المعروضة على منصات التواصل الاجتماعي في تعميق الشعور بضرورة الاستمرار، ما يحول الاستمتاع الطبيعي بالنشاط إلى التزام ثقيل يفرض على صاحبه. يتميز هذا السلوك بوجود دافع قوي يسيطر على تفكير الفرد، فيجد نفسه مساقاً نحو ممارسته حتى عند تعارض ذلك مع جوانب حياته الأساسية. تؤدي هذه السيطرة إلى إهمال العلاقات الإنسانية والصحة الجسدية والمسؤوليات اليومية الأخرى، لأن النشاط يتصدر كافة الأولويات دون إتاحة مساحة كافية للراحة أو التجدد. تنعكس هذه الحالة سلباً على الجودة العامة للحياة. ترافق الممارسة دائماً مشاعر التوتر والقلق الدائم مع تراجع الأداء، ما يمهد الطريق للإرهاق النفسي والاحتراق الذاتي. مع مرور الوقت يفقد الفرد مرونته النفسية ويصبح مرهوناً بالنتائج المتحققة، ما يجعل مشاعر العجز والإحباط حاضرة بوضوح عند مواجهة أي تعثر. إن فهم طبيعة هذا الشغف يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة السيطرة، إذ يتطلب الأمر إعادة تقييم الدوافع الذاتية وبناء مفهوم للذات يستند إلى التوازن والتكامل بين مختلف مناحي الحياة، بعيداً عن تقييم النفس المفرط بناءً على الإنجازات فقط.

0: عندنا هواي أشياء وأمور ممكن كان نتكلم بها, لكن وقت الحلقة شارف على الانتهاء. إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم عن مواضيع أدق تتعلق بفكرة الشغف. وصلنا للختام, تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق, وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور, تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس,
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة, لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: ليش؟
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس.
2: غني غني